0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
1: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم،

وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. جديد نورين وزيد خالد على انرجي، قلبي وعقلي.

0: Energy 92.1 المزيكا
1: المزيكا
0: لعبتها.

كاتبها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع دلوقتي حالا انرجي 92.1، حلقة جديدة وحلقة وسط الاسبوع من اصحاب انرجي. صباح الفل عليكم، انا باسم كميل وهكون موجود معاكم النهاردة على مدار الساعتين الجايين كده علشان نفوق ونصحصح مع بعض ونبدأ يومنا بداية قوية وبداية حلوة مع بعض ان شاء الله على انرجي. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين، اخباركم ايه النهاردة؟ صحيين مفوقين ولا نايمين؟ النهاردة سارة مش هتكون موجودة معايا، لكن انا هطلع معاكم بس لوحدي من دلوقتي لحد الساعة 10، لكن هي هتكون موجودة بكرة عادي جدا ان شاء الله. فاستعدوا بقى لساعتين مليين، يعني مليانين كده بالاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها، مليانين بالاخبار الحلوة، ممكن نلعب مع بعض شوية، ممكن في موضوع على فكرة كنت عايز اكلمكم فيه امبارح بس ما لحقتش اكلمكم فيه. هو مش موضوع، هو ترند معمول على السوشيال ميديا اليومين دول، فهنعمله النهاردة مع بعض على الهواء. فالحلقة مليانة حاجات وانا محضر لكم حاجات كتيرة قوي هنعملها النهاردة مع بعض، لكن اهم حاجة بقى انكم تتواصلوا معايا، لان زي ما قلت امبارح وهفضل اقول البرنامج من غيركم ولا حاجة. فعشان كده صباح الفل عليكم يا مستمعين، يلا بقى ابداوا ابعتوا لي على رقم الاس ام اس 92 10، قولوا لي نفسكم تسمعوا ايه، اخباركم ايه النهارده، بتعملوا ايه دلوقتي حالا، عشان انتوا عارفين ان احنا حشريين جدا جدا جدا وبنحب نعرف كل المعلومات عنكم وكمان نطمن عليكم. فبتعملوا ايه دلوقتي حالا في اللحظه اللي انتوا سامعين فيها صوتي دي، وفي نفس الوقت لو عايزين بقى مثلا تعملوا اهداء لاي اغنيه لاي حد، عندكم اقتراحات في المواضيع عايزين حاجه تتكلموا فيها فبعتوها لي برده. كل ده تقدروا تعملوه من على الرقم السحري بتاعنا اللي هو 92 10 92 10، ده رقم الاس ام اس. يلا عايز اللينك الجاي الاقي سرب من الرسائل وصل، لحد ما نروح نسمع تامر حسني في القلب انت ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي.
2: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟
1: انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي ولسه بادين معاكم كده الحلقه النهارده، ويعني جالي نص سرب من الرسائل على رقم الاس ام اس 92100. صباح الفل عليكم على الناس طبعا اللي اخذت من وقتهم مجهودها ان هم يصبحوا عليا ويبعتوا لي. اولهم حسن رمزي منور الاذاعه يا حبيبي يا باسم، وعايز يسمع انا من غيرك لبهاء سلطان، جهزت وهتشتغل. احلى صباح على احلى واجمل باسم، وحشتوني قوي قوي، وعايزه اغنيه ايكونيك باي ميستيك لكات ساي. طب ايه رايك بقى كات ساي نزلوا الالبوم الجديد بتاعهم، سيبيني أبهرك وألعب لك أغنية حلوة قوي. صباح الفل يا باسم، عايز أسمع هعمل وهعمل لشرنوبي. بصراحة فاجئني الألبوم رائع، وبهديها لخطيبتي ده مورا يعقوب. صباح الفل عليك يا مورا، وهدور لك على الأغنية وأكيد هشغلها لك لو موجودة عندي من عناية الاثنين. طيب تعالوا نعرف بقى أخبار درجات الحرارة. النهاردة يوم الثلاث، يوم 18 أغسطس 2026، والهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول إن النهاردة هيكون في استمرار في الانخفاض الطفيف أو البسيط في درجات الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى العظمى 34 والمحسوسة 36، أما السواحل الشمالية الغربية فالعظمى 30 والمحسوسة 33. أنا ملاحظ على فكرة أنه يعني في انخفاض بسيط في درجات الحرارة، بس مش عايزين نفرح قوي، لأن الدكتورة منار غانم يعني في الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول أنه الأيام اللي جاية هيكون فيها يعني مع ان هيكون فيها يعني تحسن نسبي في درجات الحراره، لكن ممكن تعلى مع بدايه الاسبوع اللي جاي. يعني ممكن نخش على ارتفاع تاني لدرجات الحراره بدايه الاسبوع اللي جاي، فنستمتع بالكام يوم دول عشان هما يعني مش حر قوي زي الايام اللي فاتت، لكن ما نستمتعش قوي قوي قوي علشان ايه، بدايه من الاسبوع الجاي احتمال كبير يكون في ارتفاع تاني في درجات الحراره. هقول لكم طبعا الفزوره، بس تعالوا الاول نسمع الاغنيه اللي الاستاذ حسن رمزي حبيب قلبي طلبها، وهي بهاء سلطان انا من غيرك.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش،
3: القلب بيشتاق لك.
2: روبي، تباع التذاكر على تيكتس مارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

عينك فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من

مؤخرا بقت عجباني قوي قوي قوي اغاني رامي جمال، يعني ما كنتش بديها الاهتمام الكافي اللي انا اسمعها على طول، بس مؤخرا والالبوم الجديد بصراحه مليان اغاني حلوه، فاللي ما سمعوش يسمعه. وطبعا لو عايزين تطلبوا منه اي اغنيه في اي وقت اطلبوا كل اغاني رامي جمال عندنا على انرجي 92.1. طبعا مش هنسى الفزوره يا حسن يا احمد يا سعدي اللي بعت لي بيقول لي صباح الفل يا باسم، ما تنساش الفزوري كالمعتاد وعايزين نلعب لو ممكن بليز. وبيقول في فزوره النهارده يا باسم ولا هتوزع تيكتس احمد السعدي؟ لا يا احمد السعدي في فزوره. صباح الفل يا قلب اخوك، اخوك ابو غنيم الوراق بلدنا، ولسه راجع من الشغل وبعمل ريست على القهوه. احلى صباح على اخويا كريم سمير نجم السوشيال ميديا وقنوات الفضائيه، صباح الفل عليك يا ابو غنيم. وكمان كريم في ساره ابل بونجور يا باسم، شغالي اغنيه كريزي لتوليت او دقه العزيز مرقه او بوث. حاضر من عنايه الاثنين. يعني معادنا دلوقتي بقى مع الفزوره اللي كلكم مستنيينها علشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمدمره ونقدر نروح المشاوير اللي احنا رايحينها واحنا اوريدي مفوقين. فزوره النهارده بتقول اسم بنت مكون من 4 حروف، لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى فصل من فصول السنه، يا ترى ايه هو الاسم؟ مره كمان، اسم بنت من 4 حروف، لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى فصل من فصول السنة، يا ترى ايه هو الاسم؟ سهل قوي يا جماعة، مش محتاجة تفكير كتير. لو فكرنا من الاخر للاول وحاولوا تفهموا انا بقولها ازاي، لو بنفكر نجيب حل الفزورة فكروا من الاخر للاول هتعرفوها على طول، لكن لو فضلتوا تفكروا كده بالترتيب الصح للتفكير مش هتعرفوا. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده بالنسبه لكم انتوا مش فاهمين اي حاجه، بس يعني للي فاهم هيعرف على طول الاجابه ويقول لي يا باسم انا فهمت انت بتتكلم على ايه. اسم بنت مكون من 4 حروف، لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى فصل من فصول السنه، يا ترى ايه هو الاسم اللي احنا بندور عليه؟ ابعتوا لي على 92 10. وتعالوا دلوقتي نسمع اغنيه جديده من كاتس اي اللي نزلوا البومهم الجديد وايلد، والاغنيه اسمها That way.

يا رب تكون الأغنية عجبتك اللي طلبت أغنية الكاتس آي اللي هي رقم آخره 280. يعني يا رب تكون أغنية عجبتك لأنتي طلبتي أغنية الكاتس آي وقلت لك هشغلك أغنية من الألبوم الجديد. يا رب تكون عجبتك. حواش الرسالة بتاعتك وصلالي يعني آخر كلمة وحرفين من الكلمة اللي قبلها تقريبا كنت بتقول كارول سماحة. بس انت عايز تسمع ايه كارول سماحة يا حواش؟ ابعت لي الرسالة تاني لو سمحت. فزورة النهاردة بتقول بندور على اسم بنت من 4 حروف. لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى فصل من فصول السنة. وانا شايف ان في سرب من الرسائل جي لناس عرفت الاجابة الصح. اولهم طبعا احمد السعدي، فادي، سوزي، في كمان امنية عرفت الاجابة الصح، بونجور يا باسم، والاسم هو كذا، دي شوشتة، رقم اخره 704 ونسي يكتب اسمه. فهمي عارف الإجابة الصح برضو. في عمر الزعفران يعرف الإجابة الصح، برافو عليك، حلو قوي الكلام ده، برافو عليكم يا جماعة. وفي كمان عمر مرزوق، فريدة عبد المنصف عرفت الإجابة الصح، رقم آخره 619، خالد الحسيني، في كمان هاني أبو لبنى، صباح الفل عليك يا هاني يا أبو لبنى، إجابتك صحيحة 100%. في كمان مش عارف رقم آخره 515، أنا مش عارف أنطق اسمك الصراحة، فحاول تكتبه لي كده تاني وقولي بتنطق إزاي. في كمان رشا عرفت الإجابة الصح، ورنا، كل دول ناس عرفوا إجابة الفزورة صح ورسائل عمالة تيجي. عامة ثانية واحدة بقى عشان إيه لسه في ناس كتير. مصطفى سعيد، صباحك فل يا باسم، انت سهلتها قوي. خلاص بقى يا جماعة، ما انا بحاول اساعدكم برضو علشان نحاول نشغل خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة عشان نبقى جاهزين كده. اشجان محمد برضو برافو عليكي. في كمان مروة رشوان، صباح الخير، الاسم هو كذا، لما نغير ترتيب هيبقى كذا، ليه مفيش تذاكر وسارة فين؟ انت تعودتي بقى يا مروة رشوان اللي انت بتاخدي من هنا تذاكر وكده، وبعد كده لو تعودتي وبتسمعي برامجنا هتبقي عارفه النهارده ما عنديش تذاكر، ممكن يبقى فيه في برنامج تاني، والنهارده ما عنديش تذاكر ممكن يبقى عندي بكره، مين عارف مين عارف. ساره فين؟ ساره ما جاتش النهارده. في كمان مارينا عرفت الاجابه صح، انا مبسوط بيكو جدا ومتاكد ان في ناس اكتر لسه محتاره شويه في حل فزوره النهارده. الفزوره بتقول اسم بنت مكون من 4 حروف، لو غيرنا ترتيب الحروف دي هيبقى فصل من فصول السنة. يا ترى يا هل ترى ايه هو اسم البنت اللي احنا بندور عليه؟ ابعتولي على رقم الاس ام اس 92 10.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة

هي سارة يا أبل، واحدة من الأغاني اللي انت طلبتيها كانت لسه حالا شغالة، وهي عزيز مرق وحودة، أغنية دقة، كنتوا بتسمعوها على انرجي 92.1. ولسه مكملين بنحاول ندور على حل فزورة النهاردة، اللي هي بتقول اسم بنت مكون من 4 حروف لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى اسم فصل من فصول السنة. يا ترى الإجابة ايه؟ تعالوا نطلع على رقم الاسمس. عبير صباح الفل عليكي، آخر رقمك 118، إجابتك صح جدا. في كمان لوسي حلمي، وفي كمان أيمن، إجابتك صح يا أيمن. عمرو الوكيل، أيوة بقى يا عمرو يا وكيل، الإجابة صح، برافو عليك. حواش برضو الإجابة ما وصلتش كاملة، فأنا مش عارف في إيه يعني، الإجابة أو الرسالة بتاعتك بتوصل آخر كلمتين بس منها، مش عارف في إيه ليه كده. لا حاول طب تغير الرسالة، طب حاول تبعت بالفرانكو أرب، حاول تعمل أي حاجة كده علشان إيه أعرف أنت عايز تقول إيه. حسن رمزي صباح الفل عليك، إجابتك صح. أبو غنيم من الوراق عارف برضو الإجابة الصح. في كمان مروة، إجابتك صحيحة جدا. ياسر سعد، أحمد الشنط صباح الفل عليك يا باشا، بيقول لي صباح الفل يا باسم أفندي، يومك جميل إن شاء الله، وقال برضو الإجابة صح. حازم صباح الفل عليك يا حازم، يا حازم إجابتك صحيحة. صباح الفل عليك يا باسم القائد الأعلى لبرامج المورنينج. اسم البنت هو كذا وهتكون كذا، ولو اسم ولد ممكن إيه ده؟ لا أنا بدور على اسم بنت، صدقها ممكن اخليها فزوره بكره دي. مينا صباح الفل عليك وشكرا على الاجابه، وكمان فزوره بكره. اسمي حمود والاجابه هتبقى كذا، وعايزين نسمع حاجه لاحمد مكي قطر الحياه. صباح الفل عليك يا حمود، ويعني من عنايه الاثنين هحاول العب لك اغنيه انت عايزها. ايوه يا ساره يا ابل، انت عرفتي الاجابه الصح. انت بعتلي انستا يا حواش، تمام هقرا الرساله من على الانستا، ويعني يا رب تكونوا مبسوطين لحد دلوقتي. ولسه بندور على اسم البنت المكون من 4 حروف لو غيرنا ترتيب الحروف هيكون اسم من فصول السنة. يا ترى يا هل ترى ايه هو الاسم اللي احنا بندور عليه؟ فكروا كده حبتين ثلاثة وصدقوني هتعرفوها، لان هي سهلة، الفزورة مش صعبة خالص. بس تعالوا دلوقتي نسمع اغنية جديدة لمصطفى حجاج قاعد على نار، ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي، وكمان نعرف مين تاني عارف فزورة النهاردة.

0: اصحاب انرجي لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10، يعني فاضل اكتر من ساعة بشوية، وبلعب لكم كل الاغاني اللي انتوا عايزينها هولا ومش واخدين بالكم. وفي نفس الوقت بنحاول ندور على حل فزورة النهاردة اللي بتقول ان احنا بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، ولو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى فصل من فصول السنة. وبسألكم يا ترى يا هل ترى ايه هو اسم البنت ده؟ حواش اخيرا عرفت اوصل له من على الانستجرام، بيقول مش عارف المسجات عندها عندي مالها، بس كنت بقولك صباح الفل طبعا، وعايز اسمع مريم فارس او كارول سماحة اي اغنية من عينيا الاثنين يا حواش، والحمد لله ان الرسالة وصلت. سارة ابل بتقول انا جاوبت على الفزورة. ايوه يا سارة ابل، ما انا قلت اجابتك صح. احمد الشنط، ممكن نسمع سيدي يا سيدي لننسي عجرم من عينيا الاثنين. حاضر، اطلبوا واتمنوا اللي انتوا عايزينه. صباح الخير يا باسم، الاجابة هي كذا. سامح اخو سيف جوز جوانا مرات خال مرات خال دليلة اللي هي بنت ندى، اهداء للإعلامي باسم كميل صديق العيلة. صباح الفل عليك يا سموح، يا يا يا يا سامح شاهين وسيف شاهين وندى شاهين وجمانة، صباح الفل عليكم كلكم. بجد بنبسط قوي لما حد فيكم يكون بيسمع، وبنبسط اكتر يا سامح لما انت بتبعتلي بتقولي اللي انت بتسمع، فصباح الفل عليك وصباح الفل على العيلة كلها. انا فعلا اعلامي صديق العيلة كلها سلملي على العيلة يا رب، كلكم تبقوا بخير يا رب، ومبسوط اللي انت بعتلي وبتصبح عليا يا سموح. طب يا جماعة انا لسه مكمل معاكو لحد الساعة 10، والاخر مرة هقولكو الفزورة عشان بعد الاعلانات والاغنية اللي هتشتغل بعد الاعلانات هقولكو بقى حل الفزورة بتاع النهاردة. خلاص، الفزورة بتقول بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، الاربع حروف دول لو غيرنا ترتيبهم هيبقى فصل من فصول السنة، هيبقى اسم فصل من فصول السنة. يا ترى الإجابة الصح إيه؟ 9210 ده رقم الأسماس.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
0: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
0: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: مؤسسة مستشفى 57-53 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يوميا من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
3: مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
4: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

لآخر مرة هقول لكم الفزورة بتاعة النهاردة، علشان مش هقول الحل دلوقتي عشان لازم أشغل أغنية، لكن يعني هي فرصة جات لكم من السماء اللي أقول لكم الفزورة لآخر مرة وتبعتوها على رقم الاسماس 9210. حل الفزورة بتاعة النهاردة، الفزورة بتقول اسم بنت مكون من 4 حروف، لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى اسم فصل من فصول السنة. لو عرفتوا إجابة الفزورة دي بعتوها بسرعة على 9210، عشان خلاص بجد اللينك الجاي اللي هطلع أتكلم فيه على طول هقول لكم الحل على طول. صباح الفل عليكم، انتوا بتسمعوا اصحاب انرجي.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: اعزائي المستمعين، اهلا

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: انرجي مزيكا لعبتها.
2: خلاص هنقول حل الفزورة عشان طولنا فيها النهاردة، بس كنت سايب لكم فرصة تفكروا فيها وتبعتوا لي الإجابات الصح. فزورة النهاردة كانت بتقول اسم بنت مكون من 4 حروف، لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى فصل من فصول السنة، وإجاباتكم كلها صح لأن اسم البنت هو عبير، لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى ربيع. فعايز اقول لرهام اللي اخر رقمها 374 برافو، عايز اقول لرباب اجابتك صح، صباح الفل يا باسم، انا ايناس اجابت السؤال هي عبير، ممكن اسمع سر وجعنا. في كمان مروه رشوان، ايوه بصراحه بقيت كل ويكند اروح حفله تبعكم، وحتى اصحابي وجوزي واخويا بيستنوا الحفلات بتاعتكم علشان ننبسط فيهم جدا. اوعوا تكونوا مش هتعملوا هزعل قوي، لا اسمعي بقيت برامج انرجي وهتسمعي مين هيدي التذاكر اكيد. احلى صباح يا باسم. عبير وربيع دي امال عز، لو بنت تبقى ربيع وعبير، لو ولد تبقى فخري وخريف. هشام صابر احنا كنا بندور على اسم البنت بس، لكن برافو عليك. في كمان رقم اخره 478 بيقول عبير صح جدا. مينا ميشا صباح الفل عليك اجابتك صح، الاجابة هي عبير، الاسم اشرقت عمر صباح الفل عليك يا اشرقت، والاجابة هي عمير معاك ايهاب، عبير معاك ايهاب صباح الفل عليك يا ايهاب، بجد انا مبسوط بيكو جدا، اجاباتكو كلها صح، يعني لحد دلوقتي مفيش ولا بني ادم، او مش لحد دلوقتي في النهاردة في فزورة النهاردة كلها مفيش ولا حد قال اجابة غلط. طيب انا قلت لكم في ترند معمول على السوشيال ميديا اليومين دول وعجبني قوي الصراحه، فانا قلت اسالكم نعمله مع بعض. الترند الناس بتخش على اي AI هم بيستخدموه، اذا كانت بقى شات جي بي تي او اي AI تاني، وبيسالوه سؤال واحد بسيط جدا، لو انا كنت بلد هبقى بلد ايه؟ فالشات جي بي تي بقى او الاي اي ذات نفسه بيطلع اجابات على حسب المعلومات اللي هو عارفها عنك. لو انت بتتكلم مع شات جي بي تي كتير فهو اكيد بيجمع، او لو بتتكلم مع اي اي كتير فهو اكيد بيجمع معلومات عنك وعارف شخصيتك عامله ازاي، بتحب ايه ما بتحبش ايه، بتساله عن ايه ما بتسالوش عن ايه، فبيجمع شويه معلومات كده عنك وبيقول لك لو من المعلومات دي هو تخيل انت هتكون انهي بلد، فهيقول لك انت انهي بلد وليه. فانا عايز اي حد بيسمعني دلوقتي حالا بيستخدم الذكاء الاصطناعي يخش كده على الذكاء الاصطناعي اللي عنده ويسأله لو أنا كنت بلد هبقى أنهي بلد، ونشوف الإجابات اللي هتطلع لكم وتبعتوا لي على رقم الـ SMS 9210. يعني أنا مثلا لما سألته السؤال ده طلع لي بيقول لي أنت هتكون أسبانيا، فانبسطت قوي قوي قوي قوي قوي الصراحة، انبسطت جدا لما قال لي كده. سارة المنزل لما خليتها تعمل الحوار ده امبارح قال لها أنت هتكوني إيطاليا، فانا عايز اعرف بقى كل واحد فيكو هيكون انهي بلد، فخشوا على الاي اي بتاعكو اللي انتو بتستخدموه اسألوه لو انا كنت بلد هكون انهي بلد، وابعتولي الاجابة اللي هو طلعها لكو على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكو. ماشي يعني انا شايف اللي هو موضوع هيبقى لذيذ قوي قوي قوي الصراحة، ويعني ممكن يبقى فن كل واحد كده يشوف الاجابة اللي هتطلع له هتكون عاملة ازاي ونشاركها مع بعض كده علشان الموضوع هيبقى لذيذ. انا عايز بقى دلوقتي حالا عايز اعمل اهداء خاص جدا جدا جدا، الاهداء الخاص جدا ده يعني اهداء خطير الصراحة من محمد خالد لمها ناجي مديرته في الشغل. هو بيقولك شكرا جدا جدا جدا على وقوفك دايما جنبي، وشكرا ليكي انك على طول بتكوني في ظهره كده ومساعداه، وهو بيحبك قوي قوي قوي. كل سنة وانت طيبة، عيد ميلادها كام يومين من يومين مهناجي، فكل سنة وانت طيبة من محمد خالد، ويا رب دايما نحتفل بيك كده على انرجي 92.1. وكمان هو طلب اللي انا شغلك الاغنية دي وهي احمد سعد اليوم الحلو ده، فيلا بينا نحتفل بعيد ميلادك يا مها، كل سنة وانت طيبة، اهداء خاص جدا من محمد خالد.

0: بنعمل الترند اللي معمول على السوشيال ميديا. الناس بتنزل على الستوريز بتاعتها على انستجرام رد الاي اي لما بيسالوه لو انا كنت بلد هكون انهي بلد وليه. ناس كتير قوي بتنزل ترند ده على السوشيال ميديا, وزي ما قلت لكم انا عملته والاي اي قال لي ان انا هكون اسبانيا وصار طلع لها ايطاليا, وقال لنا الاسباب بس الاسباب طويله قوي. المهم حواش بيقول الاي اي بيقول لي المانيا علشان دقيق مرتب بس خف الدم مصرية. منافق قوي الاي اي ده. ليه منافق يا عم؟ بيقول كلام حلو يا عم حواش. في ايه؟ في كمان لبنى بعتت لي على الانستجرام الاي اي طلع لها بيقول لها اللي هي هتكون الهند. انا عايز اعرف ليه الهند. اكيد الاي اي قالك ليه هيختارك كبلد الهند, فقوليلي كده برضو بعتيلي تاني على انستجرام قوليلي هو ليه قالك بالاخص الهند. يمنى سيد بتقول قال لي اني هكون ايطاليا. ده انت زيك زي سارة بقى. ايوة بقى انتوا تروحوا تعيشوا هناك بقى مع بعض. مروة رشوان قال لها برضو اسبانيا, وحسن رمزي بيقول المانيا. إيه هو مش بيطلع غير ثلاث بلاد؟ لا في كمان الهند. يعني هو لحد دلوقتي طلع المانيا مع حواش وحسن رمزي, طلع اسبانيا معايا ومع مروة رشوان, وطلع ايطاليا مع يمنى سيد وسارة, ولكن كمان طلع الهند. انا متحمس اعرف اكتر الاي اي بيقول لكم انتوا هتكونوا انهي بلد. فاي حد بيستخدم اي اي اي, مش لازم شات جي بي تي, ممكن اي ذكاء اصطناعي عندكم على التليفون او على الباد يعني بتاعكم, اسالوه كده لو انا كنت بلد هكون انهي بلد, وشوفوا هو هيقول لكم ايه, وابعتوا لي الاجابه على رقم الاس ام اس 92 10.
1: دلوقتي نشره اخبار الذهب من سويس جولد, الذهب السويسري في مصر.
0: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 دلوقتي حالا ب 6250 جنيه, أما عيار 24 دلوقتي فهو ب 7142 جنيه. سعر الجنيه الذهب 50416 جنيه, وسعر الأونصة 224009 جنيه. الأسعار دي قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي, ولو عندكم أي استفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد, الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد, الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرة.

كنا بنسمع مع بعض كاظم الساهر أغنية أحباب، وطبعا كل الأغاني اللي انتوا بتطلبوها إن شاء الله أحاول ألحق ألعبها لكم كلها، لأن ما بين الأغاني الجديدة اللي لازم أشغلها لكم والأغاني اللي انتوا بتطلبوها ممكن ما ألحقش ألعب كل الأغاني اللي انتوا عايزينها. فصباح الفل عليكم، انتوا بتسمعوا أصحاب إنرجي معاكم باسم كميل، والنهاردة بنعمل الترند المعمول على السوشيال ميديا. الناس بتنزل على السوشيال ميديا بتاعتها لما بتخش على الذكاء الاصطناعي اللي هي بتستخدمه وتسأله لو أنا كنت بلد هبقى أنهي بلد وليه، وبعمل معاكم الترند بس على الهوا النهاردة، وبقول لكم استخدموا الاي اي اللي انتوا بتستخدموه، ممكن شات جي بي تي، ممكن اي حاجة تانية، واسألوه لو انا كنت بلد من خلال المعلومات اللي انت تعرفها عني هبقى انهي بلد وليه. حواش بيقول والله ده شرف ليا ان انا وحسن رمزي بلد واحدة. امجد بركات بيقول لي خد الجديد بقى،

قال لي هتبقى مصر. الله عليك، ده انت المفروض تبقى يعني اكتر واحد فينا فخور ان انت عايش في البلد اللي شبه شخصيتك يا امجد بركات. صباح الفل عليك وشكرا على الرسالة. وليد قاسم بيقول لي اليابان. يا بختك يا بختك يا وليد يا قاسم، اليابان احلى بلد من احلى البلاد اللي شفتها في العالم في العالم. اي حد ما سافرش اليابان لازم يسافر اليابان عشان هتشوفوا حاجه مختلفه. انا لو فتحت كلام على اليابان مش هسكت، فانا هقفل بقي. علي علوش بتقول صباح الفل يا باسم، انا شك ان ما عندوش غير البلاد دي لاني زيك اسبانيا. لا يا علي يا علوش، هو حلو اللي انت زيي ده، شرف ليا يا فندم، بس اكتشفت ان في بلاد دلوقتي تانية كتير عماله تطلع. رقم اخره 016 بيقول دي مروة عزت بتقول انا اليابان بلد بتجمع بين الروحانية والعمق وبين تقدير الفنون المصنوعة يدويا والقدرة على منح السلام. ملحوظة أنا طبيبة نفسية وبحب الكرافتس. فده قالك بالضبط أنت شخصيتك لايقة على أنهي بلد. ويا بختك يا بختك يا بختك يا بختك يا مروة عزت، يعني اللي يعيش في اليابان هيعيش أحلى عيشة في الدنيا كلها، كلها سلام نفسي وهدوء وشوبينج للصبح. يا جماعة اكتشفت أنا عندي مشكلة، انا كان في حاجه كم حاجه محتاجه ان انا اشتريهم، لان انا واخد اجازه الاسبوع الجاي كله. مش عارف قلت لكم المعلومه دي ولا لا، بس هديني بقولها لكم. واخد اجازه ومسافر، مسافر جوه مصر عادي، بس كان في كذا حاجه كده عايز اشتريهم قبل ما اسافر. المهم نزلت اعمل شوبينج ما جبتش اي حاجه خالص. اكتشفت انه اليابان بجد بوظت لي الشوبينج او مبدا الشوبينج في المطلق، لان اليابان فيها كل حاجه واي حاجه، وعندكم حاجه بتاعت 85,000 اوبشن من الحاجة الواحدة اللي انتوا عايزينها. لما نزلت اعمل شوبينج هنا في مصر حسيت انه ايه ده، ده ما فيش حاجة، ده كل الهدوم يا ابيض يا اسود يا رمادي وما فيهاش اي فكرة هو في ايه. فتقريبا كده شكرا قوي لليابان، بوظت لي مبدأ الشوبينج في المطلق بقى، يعني ما اعتقدش ان انا هعرف اعمل شوبينج في اي حتة تاني زي اليابان. المهم دي مشاكل عالم اول ملناش دعوه بيها. في حد مارينا اسكندر بتقول ممكن يا باسم نسمع صاحبي يا صاحبي، هحاول اشغلها لك حاضر لو لحقت. في كمان ممكن اغنيه لعامر منيب جيت على بالي او ايام او ليالي او غيرها، دي شوشتة صدقوني حاضر لو لحقت العب لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها اكيد هشغلها لكم. طيب خشوا على الاي اي اللي عندكم اللي انتوا بتستخدموه واسالوه لو انا كنت بلد هكون انهي بلد وليه، وقولوا لي الاجابات اللي هتطلع لكم على الرقم الاس ام اس 92100 لحد ما نروح نسمع الاغنيه الجايه لفريق فلو، والاغنيه اسمها فلوتينج من البومهم الجديد، ونرجع نكمل حلقه النهارده.

بص هو انا مبسوط من حاجه انه يعني اكتشفت ان في ناس كتيره جدا بتستخدم الاي اي, يعني دي حاجه بسطاني لانه المستقبل كله اي اي عامه. فصباح الفل عليكم. ناس كتيره بعتت لي زي مثلا مارينا اسكندر بتقول لي الاي اي قال لي ان لو كنت بلد هكون مصر. حلو قوي الكلام ده. وفي كمان رقم اخره 075 بيقول both said Egypt, الاثنين قالوا مصر. يعني انت استخدمت كذا ذكاء اصطناعي والاثنين قالوا لك مصر. حلو قوي قوي قوي. اجابه بقى مختلفه. سهى بتقول لي سويسرلاند او سويسرا with an Egyptian heart and a little Italian soul. فاحنا هنقول هنخليها سويسرا, بس برضو عندي فضول اعرف اشمعنى قال لك سويسرا. صباحك فل. ايطاليا. هو سأله سؤالين, هو جود بقى من يعني عمرو ابراهيم جود. انا بقول لكم اسألوا الذكاء الاصطناعي لو كنت بلد هكون انهي بلد. عمرو ابراهيم بقى جود وقال له كمان لو كان كوكب فهيكون انهي كوكب. فقال له لو كنت بلد هتكون ايطاليا ولو كوكب هيكون مارس المريخ. اشمعنى المريخ؟ هو حد يعرف اي حاجة عن المريخ؟ المهم مش مشكلتي. صباح الفل يا باسم. عايز اصبح على مريم ماي باستي اند جيميناي بارتنر وقولها بحبك قوي قوي قوي, ويا ريت اسمع حاجة لفيروز ليها او اغنية مريم يا مريمتي دي نوران. صباح الفل عليك يا نوران وعلى مريم, ويا رب خليكوا لبعض كده دايما. انا صحيتها مخصوص تسمعنا اهي, يعني يا رب تكون بتسمع دلوقتي الاستاذة مريم. يا مريم صاحبتك نوران بتحبك قوي قوي قوي قوي قوي. طيب في حد لسه ما دخلش على الذكاء الاصطناعي وسأله؟ لو لسه يلا خشوا على الذكاء الاصطناعي اللي انتوا بتستخدموه على تليفوناتكم او التابلت بتاعتكم واسألوه لو انا كنت بلد فانا هكون انهي بلد وليه. ابعتولي على رقم الاس ام اس 9210 لحد ما نسمع الاغنية اللي ليديا عايزاها, ومش هتسيبني في حالي غير لما تسمعها, مش تنزل على وداني غير لما تسمعها. ارحمنا يا رب من ليديا نادي. اعمل مجال

شوشه الذكاء الاصطناعي قال لها ان هي هتكون ثانيه واحده ايه ده لا هي بعتلي بتقول لي قال لي ما يعرفش عني كفايه وان بالنسبه له يبقى ايسلندا وسنغافور او سنغافوره واداني مواصفات لكل مجموعه بلاد زي مثلا دول البحر الابيض علشان انا احدد انا كده اتلخبطت لاني لقيت صفاتي ممكن تبقى في اكتر من مجموعه بلاد. لا هو انت لازم يا شوشتة تستخدمي الذكاء الاصطناعي اكتر من كده علشان يقدر يجمع عنك معلومات كافيه يقول لك انت شبه انهي بلد من بلاد العالم. لو سالتيه انا لو بلد هكون انهي بلد. احمد الشنط بيقول قال لي ايطاليا واسبانيا في نفس ذات اللحظة. لا ده انت مبخت, انت كده مبخت يا احمد يا شنط. ليه قالك اسبانيا وايطاليا في نفس ذات الوقت؟ انا عايز اعرف ايه عندك مش عندي, لازم عشان اروح ايه واخد الصفات اللي عندك دي واحطها فيها علشان ابقى اسبانيا وايطاليا في نفس ذات اللحظة, عشان دول احلى بلدين في العالم مع اني ما رحتهمش بس دول احلامي. نمبر 1 اند 2 اون ذا ليست, نمبر 1 ايطاليا, نمبر 2 اسبانيا. ان شاء الله يا رب حلمي يتحقق. يا بختك يا احمد يا شنطه, انا مش بحسد انا بنق بس. اسالوا الذكاء الاصطناعي لو انت بلد او لو انا بلد, يعني انتوا بتسالوا الذكاء الاصطناعي بتقولوا لو انا بلد هكون انهي بلد وليه, وابعتوا لي الاجابات اللي هو هيقولها لكم على رقم الاس ام اس 9210 لحد ما نسمع اغنيه محمد عدويه جديده على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
5: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
6: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا،
6: رقمهم 16541.
7: الرقم الضريبي 530-638 312.
8: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاعة ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
3: راجعين كلنا تشويق وإثارة
4: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
1: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيد.
5: طب يا جماعة أوكازيون بسرعة، أي حد نفسه يسمع آخر أغنية معايا النهاردة ابعتوالي دلوقتي حالا على رقم الـ SMS 92 عشان أحاول ألعبها لكم الأغنية قبل ما أمشي. فبسرعة لو حد نفسه يسمع أي أغنية بسرعة ابعتوالي على رقم الـ SMS 92 هدور لكم عليها وأشغلها لكم لو موجودة عندي عشان تبقى آخر أغنية تتلعب في حلقة النهاردة من أصحاب أنرجي.

طب انا استغربت جدا جدا جدا، بس ما استغربتش برضو في نفس ذات الوقت، علشان يعني هي اغنية حلوة قوي قوي قوي الصراحة، بس في اكتر من شخص طلب اللي هو يسمع الاغنية اللي هنسمعها دلوقتي حالا، وهي اغنية على نفسك للفنانة القديرة سارة المنذر، اللي ان شاء الله هتكون معايا بكرة في حلقة جديدة من اصحاب انرجي من الساعة 8 لحد الساعة 10 الصبح. ف يعني اكتر من شخص طلب الاغنية دي، فصباح الفل عليكم، هلعبها لكم دلوقتي حالا، وهنرجع لكم بكرة في حلقة جديدة من اصحاب انرجي من 8 ل 10 الصبح. وبعدنا على طول او بعدي على طول دلوقتي هتسمعوا سلمى قاسم ملكة كل المواسم في برنامجها شفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12. بسطت جدا جدا جدا في الحلقة معاكم النهاردة، يا رب يومكم النهاردة يبقى كله فرحة وسعادة وأحلام بتتحقق، ويلا بينا نسمع سارة المنذر على نفسك. ومن موقعي هذا أقول لكم نتقابل غدا إن شاء الله. سلام.

0: الساعة دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا

0: الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد الخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100. ولكن بقى النهاردة في حاجات كتير قوي هتحصل في الحلقة، يعني حاسة ان انا اقول لكم عليها عادي. اول حاجة، امبارح في حد بعت لي اس ام اس بيقول لي ليه ما نعملش حلقة نلعب فيها ريميكسات فقط. فأنا قلت عناية تاني وقلت لكم بكرة على طول هنعمل ده، وده اللي هيحصل من دلوقتي حالا. الساعة الأولى كلها أغاني ريميكسز، سواء بقى ريميكسز نزلت مثلا بشكل أوفيشل من الأرتست، أو ريميكسز نزلت من دي جيز بعد كده، أو يعني أيا كان. اللي متابع إنرجي بقى يبقى عارف إيه الريميكسز اللي ممكن تكونوا سمعتوها في النص كده، عايزينها كلها تجتمع معانا في الساعة الأولى. وافتكروا معايا إيه الريميكسات اللي بتحبوها وابعتوها لي على 92100. عايزين أغاني عربي معمول لها ريميكسات ايا كان بقى، زي ما قلت لكم سواء اوفيشال ريميكس او ريميكس اتعمل بعد كده من دي جي وكان مفايرل وكده. فابعتوا لي على 92 ما يختاروا معايا هذه الاغاني. ده اول حاجه. تاني حاجه، انه النهارده معايا تذاكر لحفله لذيذه جدا هكلمكم عن تفاصيلها، بس تعالوا نبدا باول ريميكس النهارده. مبسوطه النهارده يوم 3 علشان الاقي قدامي ريميكس يوم 3 بتاع عمرو دياب، وعايزه اقول لكم ان انا بحب الريميكس اكتر من الاوريجينال، لان اللي عامل الريميكس ده ريهاب، فريهاب وعمرو دياب يوم 3.

0: مش عارفه المسجز دي مبعوته من قبل ما اخش اتكلم ولا ايه، لانه مفيش حد طالب ولا اغنيه ريمكس، طالبين حاجات تانية خالص. فلا يا شباب نركز مع بعض كده، المود بيروح مني، ده انا قاعده محضره لكم ريمكسات وحاجات، فمش عايزين نبوظ اللي انا عاملاه ده. في مصطفى الدوي بيقول مش سلمى بس، لا سلمى قاسم، مش موسم واحد، لا كل المواسم، بقت اغنيتي المفضله بجد، ممكن اسمع بعد الليالي لعمرو دياب. صباح الفل يا مصطفى، ومبسوطه جدا والله ان هي بقت اغنيتك المفضله. يعني ومين تاني؟ بعد الليالي عمرو دياب، مش ريمكس لا، واحنا لعبنا عمرو دياب خلاص يوم 3. في ريمكس تاني معرفش هتبقوا عارفينه ولا لا، لعمرو دياب لاغنيه علم قلبي، وده نزل في الالبوم نفسه، في البوم علم قلبي اللي هو كان بيقول فيه علم قلبي قلبي قلبي، معرفش بس انا كنت بحبه قوي. في مين تاني؟ رقم اخر 228 بيقول يا صباح الفل يا استاذه سلمى، عايزين نسمع حاجه تهون علينا الحر في الخدمه على الصبح كده، حاجه لماجده الرومي مثلا. اولا صباح الفل، والله نفسي اعمل كده، بس يعني ماجده الرومي برده مش ريمكس، فاهم قصدي؟ في كمان رقم اخره 578 بيقول اجمل صباح على اجمل الجميلات سلومة، انا سالم، ممكن نسمع اغنيه حاتم العراقي اشوفك وين يا مهاجر. صباح الفل يا سالم، بس حاتم العراقي اشوفك وين يا مهاجر مش ريمكس. في حازم بيقول صباح الورد الاجمد مذيع على المجره والمجرات المجاوره الصديقه والغير صديقه، ريمكس ستينج والشاب مامي. صباح الفل يا حازم، شكرا على المسج الحلوه دي، ولكن ستينج والشاب مامي مش ريمكس. حاسه ان انا بعيد نفس الجمله كل شويه. ستينج والشاب مامي ده دويتو مش ريمكس، احنا دلوقتي في الريمكس. طيب رقم اخره 037 بيقول صباح الخير يا قمر الزمان، ممكن تسمعيني اغنيتي عسل لصابر الرباعي او موسم السمر لرامي صبري. جماعه انتم ليه ما حدش معتمد اللي انا بقوله؟ ليه ما حدش معتمدني النهارده؟ مش عايزين ريمكسات، طب نلغي الريمكسات يعني، فاهمين؟ ما انتوا اللي طالبينها من امبارح، وانا جيت عملت مجهود وقلت ريمكسات، ما حدش طالب ولا ريمكس فنلغيها يعني، ولا عايزين ايه؟ طب فهموني، اشرحوا لي اكتر. وبعدين النهارده انتم افورين قوي في اللذاذه اللي في اول المسج، اللي هو يا صباح الفل على اجمد مذيع على المجره وشايف ايه، وبعدين اللي هو سيبك بقى من اللي انت بتقوليه ده، احنا عايزين نسمع حاجه تانية خالص. فارجوكم قولوا لي نعمل ايه، هنكمل ريمكسات ولا نلغي تماما موضوع الريمكسات؟ ابعتوا لي على 92100 عشان نحسم هذا الموضوع بعد الاد بريك والريمكس اللي جاي لازمه مع بعض.
1: أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com، أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب الحمد لله اهو نصفتوني يا جماعه. كنت زعلانه قوي بجد ان انا عامله مجهود على الفاضي. في رقم اخره 398 بيقول صباح الخير على احلى سلمى, حلوه فكره الريمكس, ممكن اسمع ريمكس عايش ومش عايش لعمرو دياب حتى لو في الساعه الثانيه, يومك لذيذ. صباح الفل. انا مش عارفه مين اللي بعت المسج, ولكن هي عايش ومش عايش ملهاش ريمكس اوريجينال, يعني اللي نازل ريمكس كان ده البوم معلم قلبي, صح؟ الاغنيه اللي كانت نازله ريمكس في الالبوم ده هي اغنيه علم قلبي نفسها اللي كنت لسه بقول لكم عليها من شويه. كان في ايه تاني ريمكسات لعمرو دياب أوفيشل؟ كان في هقول لكم أصلها بتفرق, أصلها بتفرق, كانت نازلة ميني ألبوم, ودي أصلا كانت حاجة غريبة جدا, هي أغنية واحدة نازلة في ميني ألبوم لوحدها, الأغنية الأصلية ونسختين تانين منها, واحدة إنسترومنتال وواحدة ريمكس. فأصلها بتفرق هي اللي كان ليها ريمكس. إيه تاني عمرو دياب ليه ريمكس؟ يوم تلات كده كده كنا لسه سمعينها, ولا على باله, صح, ولا على باله ليها ريمكس برضو حلوة قوي. فاختاروا بقى الساعة الجاية ريمكس علم قلبي ولا ريمكس ولا على باله لعمرو دياب. دي أول حاجة. في رفعت بيقول كام باك تو مي, طبعا الريمكس الأعظم هشوفه طبعا لو الريمكس موجود هلعبها. في عمرو الوكيل بيقول صباح الميكس والريميكس, اوعي تغيري المود, ده انا قلت هتمزك والله, حمائي لو ريمكسات حلوه وشيرين كمان, فالنبي كملي. حاضر يا عمرو, عناية عناية عمرو يا وكيل. حمائي ليه ريمكس بتاع احلى حاجه فيكي, هو كان برضو الاغنيه نازله كذا نسخه. وايه تاني حمائي ليه ريمكسات تانية اوفيشال ولا لا؟ اعتقد لا, اعتقد دي الحاجه الوحيده اللي فيه ريمكس منها الحمائي. في امل بتقول سلمى الجميله اثبتي على موقفك, حلقه الريمكسات هتبقى تحفه. شكرا يا امل, شكرا. في رفعت بيقول انت واحده اليجون شعبولة, يعني ايه؟ هل ده ريمكس؟ ريمكس انت واحده اليجون شعبولة؟ اصل خلي بالكو موضوع الريمكسات ده شائك شويه, لان في ريمكسات اجتهادات ذاتيه فممكن كلها ما تبقاش موجوده عندنا, يعني هتلاقي عندنا اكتر ريمكسات الاوفيشال يعني, او الدي جي معروف هو اللي عاملها او كده. فدينا ايه بنستكشف مع بعض, ما دي حاجه احنا اول مره نعملها, فهنكتشف باقي اللي موجود. بس انا من ناحيتي والله محضره لكم شويه ريمكسات عظمه. تعالوا مثلا نسمع الريمكس ده, الريمكس ده من السنه

فاتت كان مفايرل جدا جدا على تيك توك وكان مفايرل في العالم كله وأعاد إحياء الأغنية مرة تانية وعرفها للعالم كله وهي أغنية بابا فين. فتعالوا نسمع هذا الريمكس ونرجع نشوف بقى مين عايز يسمع إيه تاني على رقم الأسماس.

طيب اسمعوا بقى هذا الخبر العبثي الصيني. بيقولك ايه؟ بيقولك احكي لكم القصة من منظور الممثل، ماشي؟ بيقولك في ممثل شاب صيني عنده 23 سنة كان بيحكي عن تجربة صعبة جدا عاشها وهو بيصور مسلسل المفروض انه كان هيكون نقطة انطلاق كبيرة في مشواره الفني، ولكن بدل ما المسلسل ده يكون فرصة مهمة جدا لي اتحول لتجربة مليانة مشاكل بسبب نفوذ البطلة اللي قدامه. تقولوا لي شمعنا ليه؟ يعني ليه البطلة اللي قدامه عندها نفوذ؟ يا ترى دي بنتي مين وحلاوتك منين؟ لا أقول لكم بقى مين البطلة اللي قدامه وليه كان ليها نفوذ على هذا المسلسل. بيقولك يبقى الممثلة اللي كانت مشاركة معاه في العمل كانت هي كمان المستثمرة الوحيدة في المسلسل، يعني هي كانت المنتجة من الآخر، وبالتالي كان عندها نفوذ كبير جدا على كل تفاصيل الإنتاج. وعايزة بس أقول لكم الممثل ده اسمه إيه عشان لما نيجي نتكلم عنه، اسمه تشونغ يوفي تقريبا، يعني إن شاء الله أكون بقراها صح. فتشونغ بقى كان بيشتكي بيقول إن هي مولت مسلسل مكون من 50 حلقة، ولكن في المقابل اشترطت انها تكون البطلة الرئيسية وكمان يكون ليها الكلمة الأخيرة في كتابة السيناريو واتخاذ القرارات الخاصة بالعمل كله. فهو تشونغ قال وماله، يعني عادي، ايه المشكلة؟ منتجة وبتاعه بفلوسك وبمالك عادي، يعني لو عايز تتحكم في شوية حاجات في السيناريو، عايزة تمثل قدامي يا سيدي مش مشكلة، اديك عامل مسلسل 50 حلقة وهتخرب الدنيا بقى وتبقى نجم الصين الاول وكده. المهم بقى ايه، بيقولك تشونغ بيحكي انه خلال واحد من اوائل المشاهد الرومانسية اللي جمعته بهذه البطلة، يعني انه هو اتفاجئ بحاجة ما كانتش مكتوبة في السيناريو، اكشن منها يعني حصل، فهو اتوتر، حس اللي هو لا ده مش متفق عليه، انا يعني مش متفق انا على الكلام ده، ماشي؟ اعتقد انتوا فاهمين يعني قصدي. هي من الاخر عشان بس تفهموا الموضوع جاي منين، هي معجبه بيه، هي اوبسست بيه مش معجبه بيه عادي، فهي عامله الليله دي كلها عشان تمثل قدامه وتعيش لحظات رومانسيه وحب وكده معاه. فبيقول لك انه هو كان متوتر جدا من تصرفاتها، انه يعني ده مش مكتوب في السيناريو، ولكن قال خلاص يعني ما هي فرصه واستحمل يا تشونغ وتعالى على نفسك عشان تبقى نجم وكده ومش مشكله، وكمل تصوير فعلا رغم ان الموقف ده ما كانش مريحه. بيقول لك بقى لكن المشاكل ما انتهتش عند كده، بعد بقى ما التصوير خلص المنصة اللي المفروض كان يتعرض عليها المسلسل رفضت انها تشتريه اصلا بسبب ان هم شافوا انه المسلسل بلس 18، فحسوا انه لا احنا مش هنشتري هذا المسلسل. وكمان كان عندهم رأي تاني ان هم شايفين انه الكتابة ضعيفة جدا جدا والاحداث فيها فوضى، والاحداث اصلا مش مترابطة ببعض، تحسوا ان هي ايه كأنها سكتشات كده متركبة جنب بعض. فطبعا تشونغ ضايق جدا من الموضوع ده وبيقول انه بجد فريق العمل ما كانش قادر يتدخل في اي حاجة، المؤلف ده قاعد ما ملوش رأي، هي الممثلة والمنتجة دي هي كل في الكل وهي اللي ماشية رأيها في كل حاجة. فبيقول ان هو خد تجربة وحشة جدا ان هو مثل مسلسل 50 حلقة، كان منزعج جدا من تسلط الست دي في التصوير ومن تصرفاتها المريبة، وفي الاخر كمان المسلسل ما شافش النور وما تعرضش ولا اي حاجة. فهي حبيبتي اوبسست بيه لدرجة ان هي عملت كل ده عشان بس تمثل قدامه، فحاجة في منتهى العبث هذا ما لم نسمع عنه من قبل يعني. والاخبار دي مش تسمعوا عنها غير في الصين، يعني العبث ده ما بيحصلش غير هناك. بحس احيانا ان انا بجد نفسي اروح احضر الحاجات دي هناك اشوف يعني في ايه. احنا كده كده عندنا اخبار عبثية مش هنقدر نقول حاجة، بس الليفل ده من العبث صراحة غريب قوي يعني.

طب ما تيجوا نخش في الموضوع بقى ونشوف ايه موضوع التذاكر ده، علشان النهاردة معايا تذاكر كتير فعايزة يبقى عندنا وقت. قلت ليه نزنق نفسنا الساعة التانية لما ممكن نبدأ بدري شوية علشان يبقى عندنا مساحة. ليه بقى؟ لأن Unlimited وCode Development بتقدم أو بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. طبعا كلمناكم كتير عن المهرجان ده من الشهر اللي فات، وكل أسبوع بيبقى فيه حفلات وحاجات أميزنج، وكل أسبوع برضو يبقى معانا تذاكر للحفلات دي. فالحفلة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي حفلة النجم حكيم يوم الخميس الجاي 20 أغسطس، يعني بعد بكرة. أولا طبعا التيكتس موجودة على تيكتس مارشي، ولكن ليه تشتري دلوقتي حالا من تيكتس مارشي لما ممكن تبعت إجابات صح على 92 100 وتاخد تذاكر من انرجي علشان تروح تتبسط، واحنا عايزين نعزمك. احنا عايزينك اخر اوبشن تشتري التيكتس، بس دلوقتي عندك فرصة انك تجاوب، ودينا بنتسلى وبنلعب مع بعض، وفي نفس الوقت تاخد تذكرتين تروح تتبسط وتهاف فن، واكيد هتتبسط، اصلا بنتكلم في حفلة حكيم فدي ما فيهاش نقاش ان انت هتتبسط ولا لا، فاهمين قصدي؟ وخلاص والصيف بيخلص، فاضل 2 ويكندز، فانا شايفة ان هي فرصة رائعة الصراحة، خصوصا ان انا النهاردة معايا 12 تذكرة. طبعا ال 12 تذكره مش معلوم ان 12 شخص هياخدهم، لا، هي 12 تذكره هيتقسموا على 6 منكو علشان كل واحد ياخد تذكرتين علشان يروح يختار اي حد حابب ان هو يحضر مع الحفله ويروحوا مع بعض هما الاثنين. طيب ايه اللي مطلوب منكو؟ مطلوب منكو تسمعوا كويس قوي الاسئله اللي انا هسالها وتجاوبوا عليها اجابات صحيحه على 92 100، وطبعا كل ما تبعتوا اجابات صح اكتر كل ما يبقى عندكم فرصه انه في اخر الحلقه الكمبيوتر يختار من اجاباتكم الصحيحه الكتيره. طيب اسئله سهله قوي قوي، اصلا حكيم يعني كلنا عارفين معلومات عن حكيم وعن اعمال حكيم، مش حاجه محتاجين نقعد نعمل حاجات منتال عشان نجاوب عليها، فبجد الاسئله سهله جدا جدا جدا. تعالوا نبدا بالسؤال الاول اللي بيقول ايه الفيلم اللي مثل فيه حكيم وكان عامل دور دكتور؟ يا ترى ايه هو الفيلم اللي مثل فيه حكيم وكان عامل دور حكيم؟ عايزين حاجه اكتر من كده، عايزين سهوله اكتر من كده. ابعتوا لي يلا الاجابات حالا على 92 100.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش،
1: بعد القلب بيشتاق لك.
0: روبي تباع التذاكر على تيكت سمارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
4: إيش مارتن جاركس on Energy Egypt،
3: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
5: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
3: يعني خط رأس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا
6: لعبتها.

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يا جماعة، زي ما قلتلكوا أنه في حفلة في مهرجان المسرح الروماني يوم الخميس الجاي 20 أغسطس، ومش أي حفلة، دي حفلة لحكيم، يعني زقططة فرفشة رأس بصوت، حاجة يعني amazing. فأول سؤال كنت بسأله لكم سؤال سهل جدا، بقول لكم إيه هو الفيلم اللي مثل فيه حكيم وكان طالع بدور دكتور ومش حكيم عيون يا شيماء؟ اجابتك غلط يا شيماء، بس باقي الناس مجاوبه صح، فهقول برافو لكل اللي جاوب صح عشان يبعت اجابات صح تاني. عندك رفعت برافو، شريف برافو، مروه رشوان برافو، محمد عبد الكريم برافو، دي كلها اجابات صحيحه، فابعتوا اجاباتكم تاني على 92 100. زي ما قلت لكم عايزين فيلم الحكيم، حكيم مثل فيه دور دكتور، دور حكيم يا سبحان الله، ما راحش بعيد يعني. فيلا 92 100 رقم الاس ام اس عشان بعد اللينك ده هنغير السؤال.

طيب يا جماعة، الفيلم اللي كنت بسألكوا عنه اللي حكيم عمل فيه دور دكتور هو فيلم علي سبايسي، فبرافو لكل الناس اللي قالوا علي سبايسي. واو اميزنج بيوتيفول. طيب السؤال التاني بيقول ايه هو اسم حكيم الحقيقي؟ هل حد عارف المعلومة دي ولا لأ؟ اللي عارف هذه المعلومة وهذه الإجابة يبعت لي دلوقتي على طول حالا على 92 100.

0: تركيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 طبعا لو عايزين تسمعوا اي اغاني بتطلبوها، وكمان بتجاوبوا على الاسئلة اللي بسألها لكم علشان تقدروا تاخدوا تذاكر لحفلة حكيم يوم الخميس اللي جاي 20 اغسطس في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. هنرجع للاسئلة تاني، ولكن عايزة اقرأ الاس ام اس بقى العامة اللي جت في رقم اخره 037 بيقول بصي انا ما كنتش اعرف مود الريمكس، واعتقد اني ما عرفتش برضو اغاني او ما عرفش برضو اغاني ريمكس قوي، فخلاص بقى بما انك اجتهدتي سمعينا انت يا سلومي. اتمنى تكونوا اتبسطتوا، يعني انا عملت الساعه اللي فاتت كلها اغاني ريمكس، الساعه دي بقى عادي هنلعب اي اغاني نفسكوا فيها، فبعتوا لي كل اللي نفسكوا فيه. في كمان رقم اخره 746 بيقول انا عمرو، سلمى صوتك الصبح هو معنى الفرفشه بالنسبه لي، عايزه اسمع شيرين ريمكس بتمنى انساك. صباح الفل يا عمرو، وشكرا شكرا شكرا على المسج اللذيذه قوي دي. وعامه سمعنا شيرين صبري قليل الريمكس عشان ما كانش في ريمكس بتمنى انساك، وكمان بسلم على رقم اخره 228. للاسف الريمكس اللي انت طالبه ده مش موجود، يعني ده ممكن يكون اجتهاد بقى حد كان عامله على السوشيال. في مين تاني؟ حازم بيقول طلب من انرجي سفر سلمى للصين واذاعه كل حلقاتها من هناك. بجد يا ريت يا ريت، ده نداء انا يعني نفسي يلبوا هذا النداء، علشان انا حاسه ان انا لو رحت قعدت هناك شويه هجيب لكم بقى الاخبار كلها من المصدر، يعني الحاجات العباسيه اللي انا بقولها لكم كخبر انا هبقى عايشاها هناك وشايفاها قدامي بقى من قلب الحدث. يعني في كمان رقم اخر 151 عزت عايز اغنيه حلوه لبدايه لعمرو دياب، حاضر عنايا جهزتها برضو معايا في البلاي ليست. كنت بسالكم من شويه بقول لكم يا ترى ايه هو اسم حكيم الحقيقي، ابعتوا الاجابه على 92100 عشان بعد الاغنيه دي هنغير السؤال.
2: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

الله يا تيمو الله بحب الأغنية دي قوي يا جماعة. طيب نشوف بقى الإجابات الصحيحة. مبدئيا كنت بسألكوا إيه الاسم الحقيقي لحكيم، والإجابة الصحيحة عبد الحكيم عبد الصمد. برافو طبعا لكل اللي جاوبوا هذه الإجابة صح. نخش بقى على السؤال اللي بعده. وجماعة السؤال ده سهل قوي، السؤال ده سؤال بونس كده في النص اللي هو إيه، بروق عليكم من سهولة هذا السؤال. بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك اوعى الجمال يغرك أو تنخدع فيه، أصل الجمال لو غرك يكويك بنار ليالي. الكلمات دي من أغنية الحكيم. بصوا يعني ما فيش سهولة كده بقى، يعني لو ما لقيتش 200 أسم أس دلوقتي بتجاوب صح بجد هقفش عليكم جدا. يلا 92100 رقم الأسم أس، بعتوا الإجابات الصحيحة. هقول لكم تاني، اوعى الجمال يغرك أو تنخدع فيه، أصل الجمال لو غرك يكويك بنار ليالي. أغنية إيه دي الحكيم؟ يلا بعتوا لي حالا.

0: طيب يا جماعة، أنا بقول لكم السؤال ده سهل، ولكن هديكم فرصة تانية أن أنتوا تجاوبوا على هذا السؤال، لأنه طبعا بسم الله ما شاء الله كل الإجابات صحيحة. في بس عصام بعد بيقول صباح الفل يا سلمى، الإجابة كذا، وعايز أسمع واحد واو أميزنج بيوتيفول. حاضر، عناية بس كده.
1: واو أميزنج بيوتيفول.
0: يلا هديكم فرصة تانية تجاوبوا. طبعا الإجابات علشان هي سهلة والإجابات معظمها بتبقى صحيحة، فبيبقى الفيصل فين بقى؟ فعدد الإجابات الصحيحة. فهسيب لكم فرصة بقى لذيذة كده في الأد بريك أن أنتوا تبعتوا الإجابة الصح كتير على 92 100. والسؤال بيقول: اوعى الجمال يغرك أو تنخدع فيه، أصل الجمال لو غرك يكويك بنار ليالي. يا ترى دي أغنية الحكيم بقى.
2: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

ده محتاج حاجات منتال، ده خلي بالكم محتاجين تراجعوا. انا اصلا دلوقتي اول ما قلت اللي انا قلته ده انا شفت المشاهد في دماغي، يعني انا شفت الكليب في دماغي، فعايزاكم تسترجعوا كده ذكرياتكم وتقلبوا في شريط حياتكم وتستخرجوا الاغنيه اللي زينه طلعت موديل في الكليب بتاعها لحكيم، وتبعتوا الاجابه طبعا على طول على 92 100.

0: شفتوا بقى ان السؤال الجديد ده سؤال ثعباني، الناس ثلاث ارباع مجاوب غلط، مفيش حد مجاوب صح اصلا غير رفعت، فبرافو يا رفعت. بس باقي الناس كلها اجاباتها غلط. اولا حازم بيقول ولا واحد ولا مية، لا غلط يا حازم، مش هي دي، لا مش هي دي الاغنيه. مروه رشوان اجابتك غلط، الاول كانت بتقول ايه الكلام وبعدين بتقول ولا واحد ولا مية، برضو اجابتك خاطئه خاطئه خاطئه. عصام برضو بيقول ولا واحد ولا مية ولا 1300 ولا 100 مليون، مهما بص قعدت تزود في الارقام برضو اجابتك غلط يا عصام. جماعه جماعه جماعه كل دي اجابات رونج. جيم اوفر
1: اوفر كتير.
0: نفكر بقى، نفكر كويس ونسترجع ذكرياتنا كويس، ننشط الذاكره. بسالكم عن كليب ماشي لحكيم، وعلى فكرة أغنية معروفة جدا بس مش ولا واحد ولا مية، ده أول حاجة. تاني حاجة إنه الكليب ده زينة الفنانة الممثلة كانت طالعة موديل مع حكيم في هذا الكليب. فكروا كده إيه الأغاني المشهورة قوي الحكيم، وافتكروا كليباتها لحد ما توصلوا للكليب اللي أنا قصدي عليه. وزي ما قلتلكم مش ولا واحد ولا مية، فكروا في باقي الأغاني التانية المشهورة جدا لحكيم وبعتولي الإجابات على 92 100.
2: جديد زياد زازا وزينة وحياة عيونه على انرجي.

واضح ان محدش عارف يجيب إجابة السؤال قوي قوي. يعني في ناس بدأت اهي ها شوية مش عارفة غششكو طيب ولا ايه، ولا اديكو اختيارات ولا نعمل ايه. كنت بسألكو عن الكليب الزينة الفنانة طلعت فيه كموديل في أغنية الحكيم، وقلت لكم هي أغنية مشهورة قوي الحكيم. مبدئيا قلنا مش ولا واحد ولا مية، فممكن اديكو اختيارات. ايه رأيكو، ايه رأيكو في هذا الاوبشن؟ بصوا بقى، عندنا أغنية بيني وبينك خطوة ونص، ولا أغنية افرد مثلا مثلا يعني، ولا أغنية السلام عليكم. واحدة من الثلاثة دول. مش هقدر أعمل حاجة أكتر من كده بقى. بعتولي الإجابات على 2

جماعة ثانية واحدة، عشان دلوقتي حصلت حتة بلوت تويست. أنا اكتشفت إن إحنا كلنا على بعض متغفلين. ليه بقى؟ علشان ما طلعتش أغنية من اللي أنا قلتهم أصلاً هي اللي كان فيها زينة. طلعت زينة كانت في أغنية رابعة خالص، وطلع في فنانة تانية هي اللي كانت في أغنية من دول. بصوا استنوا، تعالوا بس إيه واحدة واحدة. أولاً أنا كنت بسألكم عن الكليب اللي كانت زينة طالعة موديل فيه لحكيم، وخيرتكم ما بين ثلاث أغاني ماشي، فهي طلعت مش في ولا واحدة من دول. ليه؟ هقول لكم الحقيقة. الناس كلها فاكرة انه زينة كانت طالعة موديل في اغنية افرد مثلا مثلا يعني اني خاصمتك يوم، ولكن طلع بقى ان ده مش حقيقي. ليه بقى؟ لان زينة طلعت ان هي كانت طالعة في كليب تاني، اغنية تانية الحكيم، وكانت طالعة فرعونية يعني لبسة لبس فرعوني ماشي، وما كانتش اغنية افرد افرد مثلا يعني. ولكن في بقى فنانة تانية هي اللي كانت طالعة موديل في كليب افرد مثلا مثلا يعني. فدلوقتي السؤال راح في حتة تانية، والسؤال دلوقتي بقى صعب صعوبة، ولكن اللي هيجاوبه صح حتى لو بعت الإجابة مرة واحدة أكيد أكيد أكيد هياخد تذكرتين، من كتر ما الموضوع صعب ومن كتر ما أصلا إحنا يعني فاكرين حاجة والحقيقة طلعت حاجة تانية. تمام؟ طيب السؤال دلوقتي بقى إيه بقى؟ عايزة الفنانة اللي طلعت موديل في كليب افرد مثلا مثلا يعني، وعايزة اسم الأغنية اللي زينة طلعت موديل فيها الحكيم. يعني سؤال 2 in 1، فاهمين قصدي؟ انا عارفه انه بقى صعب جدا، بس انا حاولت اسهل لكم الدنيا لان انا عملت دراساتي وابحاثي طبعا، بسالكم الاسئله واه كلنا مرسخ في دماغنا حاجات، ولكن في نفس الوقت لما بنراجع بنلاقي ان كانوا ضحكين علينا كل ده، فلا احنا مش هنسيب حد يضحك علينا النهارده، احنا هنجيب المعلومات الحقيقيه وانتوا اللي هتجيبوها مش انا اللي هقول لكم عليها. كمان انا واثقه فيكم وفي قدراتكم ان انتوا هتعرفوا تتوصلوا للاغنيتين. فاولا مين الفنانه اللي طلعت في كليب افرد مثلا مثلا يعني، وثانيا زينه بقى طلعت في اغنيه ايه لحكيم؟ بعتولي على 92 100.

جماعه استنوا انا عماله اكتشف اكتشافات مبهره دلوقتي. استنوا بس استنوا فعلا. طيب تعالوا نقرا الاول الاس ام اس عشان احنا يعني لازم اقول لكم على المعلومه اللي لسه عارفاها حالا دي. اولا رفعت بيقول اميره فتحي وكانت صاحبتها زينه, ده بالنسبه للكليب. افرض مثلا يعني احب اقول لك ان دي بقى مفاجاه انا لسه مكتشفاها, لانه بصوا الكليب بتاع زينه اللي انا بقول عليه اللي هي اغنيه كانت هي طالعه موديل فرعونيه كانت لابسه زي فرعوني, دي كانت اغنيه هايل تمام, ودي كانت زينه لوحدها. طيب اغنيه افرض مثلا يعني الموديل الاساسيه كانت اميره فتحي, ولكن اكتشفت فعلا ان واحده من الاثنين اللي كانوا جنبها صحابها كانت زينه, هي كانت لابسه نظاره, فكده زينه طالعه في كليبين لحكيم. طب تاخدوا التقيله بقى, انتوا عارفين ان زينه كمان طالعه في كليب ولا واحد ولا مية؟ دي لسه حاجه مكتشفاها دلوقتي, يعني ده معناه ان زينه طالعه موديل في 3 كليبات لحكيم. اعتقد دي معلومه اول مره تعرفوها دلوقتي صح, لان اللي كان منتشر قوي على السوشيال ميديا والناس كانت بتهزر على الكليب ده وكده كان كليب هايل علشان الرقصات اللي كانت فيه وكده, فده اللي الناس كلها عرفته. وبرده كانت اميره فتحي هي اللي عليها السبوت اكتر في افرض مثلا يعني, ولكن ولا واحد ولا مية ده بقى اكتشاف. فان احنا دلوقتي عرفنا معلومه ان زينه كانت طالعه في 3 كليبات لحكيم, دي معلومه ثمينه لا تقدر بثمن, ومفيش حد كان هيعرفها لكم غير سلمى قاسم اللي معاكم في كل المواسم. طيب بالنسبه بقى للاجابات, طبعا برافو لكل الناس اللي اجتهدت وجاوبت صح, هو كده اصلا يعتبر ان كل الاجابات دي صح, فاهمين حاجه. فعلشان نحسم بقى الموضوع, لان اي حد قال ولا واحد ولا مية هتتحسب صح, اي حد قال هايل هتتحسب صح, اي حد قال اميره فتحي هتتحسب صح, اي حد قال افرض مثلا هتتحسب صح, فاهمين حاجه. بس لو حد قال حلاوه روح مثلا مش هنقدر نحسبها صح يعني. فتعالوا نسأل سؤال حاسم, هو ده اللي هيجيب بقى من الآخر عشان الكمبيوتر يختار بقى خلاص ياخد فرصته في اختيار الست فائزين اللي هياخدوا ال 12 تذكرة اللي معايا النهاردة لحفلة حكيم يوم الخميس اللي جاي 20 أغسطس في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي المقدم من الانليمتد وكود ديفلوبمنت. طيب السؤال بيقول ايه بقى, أغنية افرض مثلا يعني تمام كانت متصورة في مكان تاريخي في مصر, يا ترى كانت متصورة فين؟ بصوا سؤال على طبق من ذهب, إجابات بسرعة كتير صح على 92 ميال.

0: طيب يا جماعة، فرصتكم الأخيرة في الإجابة على هذا السؤال الحاسم، لأن السؤال اللي فات كان فيه كلام كتير وإجابات كلها كانت تتحسب صح يعني، فدي فرصتكم بقى أن أنتوا تجاوبوا إجابة قاطعة ما فيهاش نقاش. ماشي، بسألكم عن كليب. افرض مثلا يعني أني خصمتك يوم لحكيم. الكليب ده كان متصور في مكان تاريخي في مصر، يا ترى ايه هو هذا المكان؟ بس هو ده السؤال الجميل اللي هنختم بيه الاسئله النهارده، فالحقوا ابعتوا اكبر عدد ممكن من الاجابات الصحيحه، عشان عايز اقول لكم ان المنافسه شرسه جدا، وان الناس بدات تصحى وتفوق في اخر 10 دقائق اهو، والاسماء اساسا هتنفجر، فعايزين نحسم الجدل بقى. فيلا ابعتوا حالا على 92100 كليب افرض مثلا يعني الحكيم اتصور فين في مصر.
1: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.

برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يا جماعة حان الآن موعد إعلان النتيجة علشان النهاردة كان معانا 12 تذكرة لستة أشخاص منكم هيكسبوهم علشان يروحوا يحضروا حفلة الفنان حكيم يوم الخميس اللي جاي 20 أغسطس بعد بكرة في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. وأنا متأكدة أن الحفلة دي هتبقى تحفة تحفة تحفة. فطبعا مبروك لكل الناس اللي هقول أسميها دلوقتي، واللي ما عرفش يكسب النهاردة ممكن كده تسمعوا باقي برامج أنرجي على مدار اليوم، يمكن يكون في تذاكر في برنامج تاني، ولو ما فيش تقدروا تحجزوا التذاكر طبعا من على تيكتس مارشي. طيب مين بقى الستة اللي هياخدوا ال 12 تذكرة؟ عندنا اولا شريف، ثانيا محمد عبد الكريم، ثالثا رفعت، رابعا عصام، خامسا حازم حازم، وسادسا مارينا صابر. واو اميزنج طبعا ألف مبروك للفائزين. أكيد حد هيكلمكم بعد الحلقة يقول لكم تقدروا تستلموا التذاكر إزاي، وإن شاء الله إن شاء الله تتبسطوا وتبقى حفلة أميزنج أميزنج أميزنج. بس كده خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، وإحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: انرجي 92.1 المزيكا

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق أضاءه.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معكم محمد طارق أضاءه في الثمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها والرياضة كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للأربع من الساعة 12 للساعة 1، ساعة نتكلم مع بعض في تفاصيل كرة القدم المصرية والمحلية والعالمية والأفريقية، ولكن بعد الأغنية دي.

حمدة معاكم النهارده من عند النادي الاهلي. النادي الاهلي متقسم لاثنين. يعني ايه متقسم لاثنين؟ في مجموعه من اللعيبه بتتمرن في مدينه نصر هنا في القاهره اللي هو توفيق محمد واشرف داري ورضا سليم واللعيبه اللي موجوده هنا اللي ما عرفتش تسافر او ما كانتش موجوده اصلا مع النادي الاهلي. في لعيبه موجوده هناك في برشلونه. وانا لازم اقول لك ان النادي الاهلي وصل امبارح الى برشلونه استعدادا للقاء الاهلي وبرشلونه يوم 19 اللي هو الاربعاء بكره باذن الله. لقاء مهم جدا. لقاء نتيجته مش هي المهمه للنادي الاهلي. يعني مش هي دي اللي الاهلي مستنيها. مش مستني نتيجه اللقاء ولكن هو لقاء كارنفالي. لقاء كبير جدا. الاهلي استفاد منه ازاي؟ لا ده استفاده كبيره جدا جدا في اكتر من جانب. افهمك التفاصيل ولكن بعد الاغنيه.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 2.

استفادة النادي الأهلي طبعا استفادة جماهيرية كبيرة جدا واستفادة تجهيزية يعني بتجهز في آخر ماتش ليك قدام برشلونة، كمان استفادة فيها عائد مادي كبير جدا. يعني إيه؟ يعني النادي الأهلي من لقاء برشلونة ده قدر يحصد من 800 ل 900 ألف يورو. 800-900 ألف يورو ده رقم كبير جدا. الرعاة اللي النادي الأهلي أو اللي عايزين يكونوا مع النادي الأهلي دفعوا فلوس كتير. في راعي واحد بس لو على صدر النادي الأهلي ده ما بيدفعش فلوس إنه دافع رقم كبير فموجود في كل البطولات وكل الماتشات، لكن أي راعي تاني على تشيرس الأهلي في الماتش ده دافع رقم خاص. كمان الماتش ونقل الماتش تلفزيونيا برشلونة ادت للأهلي حقوقه غير فلوس المشاركة في البطولة الودية دي، فدي أرقام كلها كبيرة جدا للنادي الأهلي وإضافات كبيرة جدا لخزينة النادي الأهلي.

0: نيجي للسؤال اللي الناس عاوزة تعرف إجابته، هل إمام عاشور جاهز لماتش برشلونة؟ إمام عاشور طبيا دلوقتي أصبح جاهز، يعني اللاعب كان مصاب من ماتش مصر والأرجنتين وإحنا بس إيه اتسحلنا في الزعل والحاجات، بس هو كان خارج مصاب وعنده إصابة، فإمام عاشور كان مصاب ودخل فترة تأهيل وبعد كده بقى تمام وشارك في تدريبات الجماعية في آخر كام يوم، جاهز للمشاركة طبيا؟ جاهز. هنا بقى يجي الموضوع للمدير الفني، هل حسين عموت عايز يبدأ بإمام ولا هيبدأ بمروان وزيزو ولاعب آخر يعني علي محمود؟ هل إمام هيكون لدور في الشوط الثاني؟ هل مش عاوز يضغط عليه في ريتم عالي زي ماتش الماتشات دي؟ ولكن حتى كابتن وائل جمعة في تصريحات لي ان اللاعب ما فيش اي مشكلة في موضوع التجديد او التمديد، اللاعب كده كده موجود في الاهلي سنتين، مدد او ممددش، لاعب موجود في الاهلي فمشاركته من عدمها دي ترجع لحسين عموطة. طيب في جديد في موضوع تجديد إمام؟ طبعا في جديد في الموضوع، هيعدي كده.
1: جديد أحمد عبد الحميد على انرجي، سيبونا نفرح.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي.

0: امام عاشور والنادي الاهلي. امام عاشور يعني المفروض يمضي على العقد الجديد مع النادي الاهلي، ولكن زي ما قلت لكم امبارح وشرحت لكم اللاعب مشكلته في تفنيده الفلوس وفي طريق كتابتها في العقد. الاهلي قال للاعب انت يوم الاحد اللي جاي الاهلي يصرف 25% من العقود بتاعه السنه الجديده، يعني السنه الجديده الاهلي يصرف 25% من العقود يوم الاحد. امام لو جدد هياخد 25% بتاعه الفلوس الجديده بتاعه العقد. طب لو امام ما مضاش الاهلي هيصرف ال 25% بتوع العقد القديم اللي هو 16 او 15 مليون، وخلاص هيكون ده الاعتماد بتاع العقد، وهيكون القصه اتقفلت مع النادي الاهلي. طب الاهلي ممكن يبيع امام عاشور؟ ممكن، بس هيبدا لو رقم خيالي بقى 8 9 10 مليون دولار، والاهلي مش هيفكر ثانيه وهيبيع اي لاعب.
1: جديد على انرجي، سالي احمد، خليك

0: انتوا بتسمعوا في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: خلينا نروح لنادي الزمالك اللي قدر ينجح مجلس إدارة نادي الزمالك اللي يخلي الماتشين بتوع بطل جيبوتي في الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا في القاهرة. كان من المفترض الزمالك هيخرج في الذهاب خارج مصر لجيبوتي، ولكن قدر مجلس إدارة نادي الزمالك للتواصل مع بطل جيبوتي إن اللقاءين يكونوا موجودين في القاهرة، ودي خطوة كويسة جدا لنادي الزمالك. طيب إيه تاني في نادي الزمالك؟ إن في عقوبة هتوقع أو هتعلن عن عبد الله السعيد وشيكو بنزا. الناس تقولك مش هتتوقع مش تتعامل، الزمالك هيعلن، وفكرك هيعلن عن عقوبة على الاثنين لعيبة عاجلا أم آجلا. كمان دي اللعيبة اللي جت، طب اللي لسه ما جتش، الجفاي لسه ما جاش، بتزيرة لسه ما جاش، وبتزيرة اللي عرفناه ان أبلغ بعض اللاعبين اللي هو هيوصل مصر خلال الأيام القادمة، ولكن لاعب حط نفسه في موقف وحش جدا مع جمهور نادي الزمالك. حتى لو جه الجمهور ما بقاش قادر يعني يستوعب اللاعب، وهنا موقف كابتن معتمد جمال صعب جدا. طب ماذا لو اللاعب وصل مصر؟ اللاعب جاي عشان عاوز يقول للزمالك بيعوني بقى دلوقتي واستفادوا مني. طب ماذا لو الزمالك رفض بيعه؟ كابتن معتمد جمال هيتصرف ازاي مع اللاعب؟
2: جديد علي الألفي على انرجي مش رايح الساحل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس رامي عياش
1: القلب بيشتاق
0: روبي تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: انتوا بتسمعوا في التمانيات مع محمد طارق قضاء.
2: بعض التقارير الصحفية بتقول إن حسام الزناتي خلاص هيبقى المدير الرياضي لنادي الزمالك، ولكن بعد ما حاولنا ندور ونسأل هو تواصل مع الزمالك أو حصل تواصل بينه وبين الزمالك، ولكن هو حط بعض الطلبات بعض الشروط، قال أنا عاوز يكون في، أنا مسؤول عن الفريق بشكل كامل، أنا مسؤول عن الحديث إعلاميا، أنا مسؤول عن كذا، يكون فلوس اللعبة موجودة، مقدمات اللعبة تدفع، يكون الفريق معزول فترة تدريبات، تقريبا كل الحاجات اللي كان قايلها وعملها جون إدوارد هو طلبها، طلب نفس الحاجات. هل دي هتعمل مشكلة؟ يعني هل دي هتعمل مشكلة وموضوع مش هيمشي؟ وكمان في بعض التقارير وبعض المصادر اللي يعني القريبة جدا من مجلس إدارة الزمالك قالت ان في بعض الاشخاص كلمت جون إدوارد يرجع لمنصبه، ولكن الراجل رفض. يعني هل مجلس إدارة الزمالك لقى ان اي حد هيجي هيطلب نفس طلبات جون إدوارد فعشان كده فكروا يرجعوا جون إدوارد؟ هنا دي كلها تفاصيل وكواليس، يعني مفروض دي تحسم امرها قبل يوم الجمعة. يعني قبل الجمعة ايه ده؟ لازم دلوقتي تحسم امرها. النادي الزمالك متأخر جدا في القرارات، ولازم النهاردة بالكتير الزمالك يعلن هيكون في مدير رياضي ولا مش هيكون في مدير رياضي، والزمالك هيكمل الموسم ده بالشكل ده.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم. أنا

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.
4: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمه دي؟ مش هيبقى انت والحر.

0: صبرك واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي واللي يا كبير مع صبري زكي، البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على كل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي، يوم سعيد جميل لطيف على كل بيسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله، ناجلا او عاجلا. قولوا امين. 92100 ورقم رسائلنا، و38 357 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفونات الظريفه اللطيفه ودمها خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد، وان شاء الله هيبقى دمها خفيف على قلوبكم لان فيها هدايا وفيها حفله جامده وهكلمكم عن تفاصيلها بعد ما نعمل دخلتنا الشقية بتاعت كل يوم. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله ناجلا أو عاجلا. قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا نجم المكسر.
3: قول يا كبير.

على 92.100 مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني وارقام حظكم عشان شغل لكم اغاني حظكم. وركزوا عندنا هدايا جميله جدا جدا ل 12 نفر سته كابلز النهارده هياخدوا هدايا حلوه. هقول لكم تفاصيل بعد دخلتنا الشقيه.

تحية لكل اللي بيسمعونا الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت وكل اللي بيسمعونا من تردد النايل سات وكل اللي بيسمعونا من 92.1. يا رب نعمل حلقة جميلة ان شاء الله وتبقى مليانة بالهدايا والانبساط والافراح بإذن الله بعد الاغنية اللي جاية والاعلانات هنقول لكم كل التفاصيل.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا أخي.
1: أحب سموس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى أنت والحر. جديد نسمة محجوب على انرجي مختلفة.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، والحلقة دي بعملها بمزاج قوي بقى. ليه؟ لان في حفلة حلوة قوي قوي النهاردة ليكو فيها هدايا في برنامجي هنا في قول يا كبير. الحقيقة انا لو كنت قاعد في مصر، لو كنت موجود في مصر كنت هبعت معاكو عشان يعني ابقى من ضمن الناس اللي بتاخد تيكتس للحفلة دي. الحفلة اللي بتعملها Unlimited وكود ديفلوبمنت كالعادة في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وهتبقى يوم الخميس 20 اغسطس، وهتبقى مع مين بقى؟ مع النجم حكيم. حكيم بقى مش اي حفلة، مش اي مود، مش اي حاجة. فعشان كده هتشوفوا حفلة حلوة جدا جدا. اللي مش هينابوا الحظ وياخد هدايا تيكتس من عندنا يقدر يشتري التذاكر من على تيكتس مارشي، وان شاء الله كده الجميع يبقى ليهم نصيب. معايا 6 كابلز، يعني دعوة لفردين لكل واحد من الستة اللي هياخدوا هدايا من عندي من برنامجي. وزي ما انتوا عارفين هسأل أسئلة عن حكيم بأشكال متنوعة، وانتوا تبعتوا الإجابات الصح، واللي هيبعت الإجابة الصح أكتر حد هيبعت، أكتر 6 هيبعتوا إجابات صحيحة هم اللي هيكون لهم نصيب في برنامج قول يا كبير. وأول سؤال: النجم حكيم عمل فيلم واحد من بطولته. حكيم عمل نجم انت بتجاوب، انت رايح عايز تروح مع احمد خالد بيجاوب، هتروح الحفلة انت رخر، انت اصبر خلينا ندي الناس فرصة. النجم حكيم عمل فيلم واحد من بطولته، ماشي؟ يا ترى اسم الفيلم ايه؟ اسم الفيلم اللي النجم حكيم عمله من بطولته ايه؟ بعتولنا على 92 100 واستمتع.

حكيم من أكتر الفنانين الشعبيين اللي ليهم لون وطابع وذوق وستايل خاص مختلف تماما عن أي حد بيلعب غنى شعبي. كل الناس مختلف تماما لدرجة أنه من كتر اختلافه عمل ديوهات مع نجوم عالميين كتير جدا، ده بجانب أنه النجم الشعبي الوحيد اللي غنى في حفلة توزيع جوائز نوبل للسلام، يعني حصلتش لحد. حكيم واخد كذا لقب عالمي من ضمنهم لورد جيل على سبيل المثال من جنوب أفريقيا، ومن النجوم اللي حطوا الأغنية الشعبية في منطقة متفردة وبتاعته، ما يعني ما فيش حاجة شبهها خالص، وتميز باللون ده طول فترته وطول فترة تألقه من أول ما ابتدى وحتى الآن. وكل اللي هيروح الحفلة دي أنا متأكد أنهم هيبسطوا يوم الخميس إن شاء الله.

20، وهتبقى الحفلة في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. والسؤال اللي أنا بسأله دلوقتي، أكتر ستة هيبعتوا إجابة صحة طول الحلقة هم الستة اللي هيروحوا، وكل واحد هيبقى معاه واحد كابلز يعني هيروحوا الحفلة بتاعت حكيم يوم الخميس بإذن الله. السؤال هو إيه فيلم واحد بس عمله ومثل فيه بطولته النجم حكيم، كان اسم الفيلم ايه؟ نص الفيلم خلطة بنحطها على الاكل ماشي، والنص التاني اسم البطل. اظن مفيش اسهل من كده. ابعتولي على 92100 واللينك اللي جاي هقول لكم الاجابه، ونخش في سؤال جديد من الاسئله اللي معموله في حلقه النهارده للنجم حكيم.

0: 99.1 المزيكا لعبتها.
1: يا سلام يا سلام على الحلاوة والشقاوة. نقول أول إجابة بقى عشان نخش على اللي بعده. طبعا أنا قاعد برصد أو برصد مين اللي بعتين ومين الحلوين الشطار اللي إن شاء الله إن شاء الله منهم ستة هيروحوا حفلة النجم حكيم يوم الخميس اللي جاي 20 في مهرجان المسرح الشمال الروماني في الساحل الشمالي. الفيلم هو علي سبايسي. الفيلم ده إنتاج سنة 2005 وهو الفيلم الوحيد اللي قام ببطولته النجم الشعبي حكيم، وكان من اللي بتشاركوا في البطولة النجمة سمية الخشاب، وكان من إخراج الفنان محمد نجار رحمة الله عليه وتأليف بلال فضل. ما أعتقدش أن الفيلم كان بتوهج حكيم المعروف، ويمكن هو ما كررهاش وما مثلش تاني. تعالوا نخش بقى في فوازير الأغاني، وللي ما يعرفش فوازير الأغاني هي كوبليهات، وهتبقى طبعا الأغاني لحكيم ولكن هنقلبها باللغة العربية الفصحى، وانتوا تخمنوا إيه هي الأغنية وتبعتوها لنا على 92 100. ماشي يا منة، ماشي يا محمود، ماشي يا نانسي، ماشي يا رقم آخر 144، والنبي بقى تبعتوا إيه، ابعتوا لنا بقى لو سمحتوا اساميكوا علشان ايه ما نغلبش واحنا بنفلتر. الله يكرمكم، لان شايف كده في تألق ولذاذة من ناس كتير. اياك ان يغرك الجمال او ان تنخدع فيه، فان الجمال لو غرك لا اصلك لوصلك بنار ليالي، فمهما كان الجمال فمصيره الى الزوال غدا، فعشق الجسد ليس بدائم ولكن الذي يدوم هو جمال الروح. يا ترى دي أغنية إيه للنجم حكيم؟ ابعتوها لنا على 92 100، سهلة قوي، وهعيدها في اللينك اللي جاي إن شاء الله. إديها.
2: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويري.
3: انت مسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو، من غير هدومي شخصية وانا 20 واسمي عارفينه، عقلي غريب

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع بالوقت.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: إياك أن يغرك الجمال أو تنخدع فيه، فإن الجمال لو غرك لوصلك بنار لياليه، فمهما كان الجمال فمصيره إلى الزوال غدا. فعشق الجسد ليس بدائم، ولكن الذي يدوم هو جمال الروح. يا ترى دي أغنية إيه للنجم حكيم؟ بعتولنا الإجابة على 92 عشان تروحوا يوم الخميس. نخلي بالنا الحفلة دي يوم الخميس في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وأتمنى اللي بيبعته علشان طبعا أنا أختار من الرسائل يكونوا متأكدين أنهم هيكونوا موجودين في الساحل الشمالي يوم الخميس بإذن الله. عيد تاني. إياك أن يغرك الجمال أو تنخدع فيه، فإن الجمال لو غرك لوصلك بنار لياليه، فمهما كان الجمال فمصيره إلى الزوال غدا. فعشق الجسد ليس بدائم، ولكن الذي يدوم هو جمال الروح. بابا يا بابا يا بابا.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
1: بعد القلب بيشتاق لا.
0: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. جديد علي لوكا على انرجي، انساكي ازاي؟

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ما شاء الله في ناس عامله شغل هايل، منة الله ومحمود مهدي ونانسي. بس نانسي مريحه. ريحتي ليه يا نانسي؟ ريحتي ليه؟ ما كنت كويسه. عايز اشوف بقى اسامي كتير. احنا عندنا سته يا جماعه، سته كابلز، فعايز اشوف بقى اسامي جديده كمان علشان يروحوا كمان الحفله بتاعه الساحل الشمالي يوم الخميس للنجم حكيم في مهرجان المسرح الروماني باذن واحد. إن احد الاجابه على فزوره الاغاني اللي فاتت كانت اغنيه حلاوه روح من فيلم حلاوة روح. تعال نسمع الأغنية ونرجع لكم مع فزورة جديدة وسؤال جديد عن نجمنا حكيم اللي عنده حفلته يوم 20، وفي 6 كابلز هيروحوا من عندنا، يعني 12 هيروحوا من برنامجي هنا يحضروا الحفلة يوم 20 في الساحل الشمالي بإذن الله.

يا سلام يا سلام. حكيم بنفسه قال لي عن الاغنيه دي، قال لي الناس بتحب ترقص على جرحها، لان الاغنيه بدايتها موال حزين جدا وفجاه بابا يا بابا يا بابا، فتلاقي كله قام اداها يعني. فعموما اغنيه حلاوه روح كانت فزوره الاغاني اللي فاتت. الوقت بقى هسالكم سؤال عن تتر مسلسل غناء حكيم. تتر مسلسل غناء حكيم عرض في موسم مهم جدا جدا من مواسم السنة، واسم المسلسل كان على اسم الموسم ده، الكلمة اللي بنهني بيها بعض. يا ترى اسم المسلسل ايه واسم الاغنية ايه؟ اغنية التتر. اغنية التتر كانت على اسم المسلسل، والمسلسل ده كان بيتعرض في موسم مهم جدا في السنة، واسم المسلسل باسم التهنئة اللي بنهني بيها بعض في الموسم ده. يا ترى الاسم ايه؟ لو ما عرفتوش اقول لكم هنتات بعد الاغنيه اللي جايه ورا الساعه.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها عدنا إليكم مرة أخرى. أهلا بكم في الساعة الثانية من أوليا كبير على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهاردة الحلقة مليانة بالهدايا. 6 كابلز 12 واحد هيروحوا في حفلة مهرجان المسرح الروماني يوم الخميس اللي جاي يوم 20 إن شاء الله عشان يحضروا حفلة الميجا ستار حكيم, وهتبقى حفلة يعني ذات طابع خاص. عندنا أسامي عمالة تتنافس بشكل عظيم, زاد عليهم محمد سلامة دخل أهو المنافسة بقوة. إحنا عندنا 6 يا جماعة, لسه بدري, لسه عندنا أماكن, فخشوا بقى وانتعشوا وافرحوا وامرحوا وزيتوا. تمام, السؤال الاخير هعيده تاني, وبعتونا الاجابة على 92.100 اكتر 6 هيبعتوا هم اللي هياخدوا الست دعوات, وكل دعوة بفردين. ماشي, وكان سؤالي عن تتر مسلسل غناء حكيم. المسلسل كان مسلسل بيتعرض في موسم من المواسم المهمة جدا السنة عندنا كلنا, واسم المسلسل كان باسم التهنئة اللي بنقولها بحلول هذا الشهر. يعني كلنا بنقول بعض اسم المسلسل. تمام, مسلسل من جزئين, الجزء الثاني اتغير فيه بعض الابطال, ولكن المسلسل كان من بطوله الفنان الكبير سيد رجب. يا ترى اسم المسلسل ايه اللي هو بنفس اسم الاغنيه؟ بعتوا لنا على 92.100, عايز اشوف اسامي جديده, عايز اشوف يعني الناس كده تخش الخناقه بصدرها. اديها

0: عدنا إليكم مرة أخرى، أهلا وسهلا بالضيوف الجداد. أيوة كده، أيوة كده، نوروا. أهلا وسهلا، لسه معنا أماكن يا جماعة، وإن شاء الله كده إيه المسابقة تحمى، فنختار ستة كده من اللي بيتخانقوا من ضمن الباقيين علشان يروحوا الحفلة، والحفلة تستحق بصراحة، إن شاء الله هتبسطوا فيها بإذن الله. أنا كنت بتكلم عن مسلسل رمضان كريم، المسلسل اللي حقق نجاح كبير جدا في الموسم الرمضاني الأهم طبعا بالنسبة لنا كمصريين وكعرب بوجه عام. موسم رمضان هو من المواسم المهمة جدا، ومسلسل رمضان كريم وخصوصا جزء الاول حقق نجاح كبير جدا جدا، والتتر اللي كان مميز جدا بصوت النجمة حكيم، وبقى من علامات رمضان، يعني انضم لرمضان جانا بتاعت محمد عبد المطلب، وانضم الاغنية حلو يا حلو وحوي يا وحوي، وكم اغنية اللي عندنا اللي احنا بالنسبة لنا علامة من علامات رمضان، أغنية رمضان كريم بتاعت حكيم بقت من ضمنهم، ويمكن أنا على كل دخلة رمضان لازم أبتدي بيها حلقتي. فالمسلسل هو رمضان كريم، والنجم حكيم هو اللي مغني التتر اللي إن شاء الله هتحضروا له حفلة يوم 20 يوم الخميس في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي بإذن الله. ماشي، أنا مش عايز أشغل أغنية رمضان كريم لأنها هتحس إن احنا ننزل نشتري زبادي دلوقتي، فشغل أغنية تانية، وإن شاء الله اللينك اللي جاي عندنا سؤال جديد من الأسئلة اللي هتحسم الموقف بقى، لأننا قربنا من نهاية الحلقة عشان نعرف مين الستة اللي هيحضروا الحفلة، أو الاتناشر اللي هيحضروا الحفلة. ستة هياخدوا الهدية، وكل واحد هيجيب معاه حد كمان.
1: جديد أحمد سعد على إنرجي. يا ولا يا ولا،

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إن درايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: ايوه سبا سبا سبا.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.

0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: والان مع فزورة الاغاني الفاصلة اللي هنقي بقى بعد اجابتها اكتر ستة جاوبونا من اول الحلقة لغاية دلوقتي على الاسئلة اللي كنا بنقولها عن نجمنا حكيم اللي هيبقى نجم حفلة يوم الخميس في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، واللي فيه ستة كل واحد فيهم هياخد دعوة باتنين، يعني 12 واحد هيروحوا من البرنامج لحضور حفل حكيم يوم 20 ان شاء الله. بالمناسبة في الوقت ده انا هيبقى عندي برنامج اخرة صبري، فاللي رايحين الحفلة بقى هم في الطريق أو لما يوصلوا يكلمونا كده يقولوا إن احنا في الحفلة ويعيشونا الأجواء بإذن الله. ماشي، فزرت الأغاني الكوبليه باللغة العربية الفصحى، حاولنا نغير كتير بقى في الأغنية عشان تبقى صعبة، وجاوبونا عشان هي دي الفاصلة. يا إلهي يا إلهي ما الذي جرى، ها هو المحبوب يتعزز فلما يا ترى، فقد ارتاح له قلبي وانفتح له، فلماذا يتعزز ولماذا؟ أبرمشه خطفني ولم يراني، ولما يراني يتعزز، وأناديه فيتركني، وأتركه فيجذبني،

0: عيني لا يزال يقسو ويتمادى لأنني دللته زيادة عن اللزوم. لا كل هذا قد جاوز الحد، لا أستطيع احتماله. يا ترى دي أغنية إيه يا ترى؟ على 72% مستني كل رسالة.
1: جديد أحمد عبد الحميد على أنرجي، سيبونا نفرح.

لا نركز نركز، انا عارف انها صعبه وهي مش ايه اللي بيحصل ده يا وائل، مش ايه اللي بيحصل ده، لا اغنيه تانية. ركزوا في ادائي وانا بقول اغنيه، عشان بصراحه احنا مغيرين الكلام، غيرينه قوي يعني عشان تبقى صعبه وتبقى ايه ختامها بقى، فاهمين ازاي؟ يا الهي يا الهي، يا هنا في جمله تعجبيه بتتقلب بيجي لك خبر كده. يا الهي يا الهي، ما الذي جرى؟ ها هو المحبوب يتعزز، فلما يا ترى؟ فلما يا ترى؟ فقد ارتاح له قلبي وانفتح له، فلماذا يتعزز ولماذا؟ أبرمشه خطفني ولما يراني يتعزز، وأناديه فيتركني وأتركه فيجذبني بطرف عينيه، لا يزال يقصو ويتمادى لأني دللته زيادة عن اللزوم، لا كل هذا قد جاوز الحد لا أستطيع احتماله. يا ترى أغنية إيه يا ترى دي؟ أغنية إيه يا ترى؟ ليه يا ترى؟ على 92 مستنيكو، مش هقول أكتر من كده بقى، أنا مش هنفق ضميري.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: يعني الأجوبة منقسمة، ولكن هقول لكم الأغنية وهنشغلها دلوقتي، وابتدي بقى أحسب من أول الحلقة مين أكتر ناس بعتوا إجابات صح من أول الحلقة، أكتر عدد وأكتر إجابات صحيحة في نفس الوقت. والأغنية كانت خبر أبيض ربيض اللي جرى، خبر أبيض خبر أبيض سؤلنا إليه عشان من بين، لأن لو قلنا خبر أبيض خبر أبيض يعني مفهومة أول، فمش للدرجات يعني. تعالوا نسمع خبر أبيض ونحسب بقى ونرجع لكم بإذن واحد.

أبيض أبيض أبيض اللي جرى. وانتهت أسئلتنا الوقتي عن الحفلة، وهبتدي أحسب ستة أكتر ستة جاوبوا من أول اللي فيه خبسة ولقمة عملوا حركة دلوقتي، أنا مش هقول أسميهم يعني، بس تمام يعني عدت علي، كانوا مجاوبين إجابات غلط، فلما أنا قلت خبر أبيض خبر أبيض خبر أبيض يا سلام، بس ماشي ما فيش مشاكل يعني، الإجابات اللي قبل كده تشفع لكم بإذن واحد أحد. ولكن سنحسب الآن الأسامي، أتمنى اللي أقول أساميهم يكونوا متأكدين 100% أن هم رايحين يوم الخميس الساحل الشمالي عشان ما يضيعوش الفرصة على غيره. خلاص، فبإذن الله أنا هقول أساميهم، أرقامهم هتتبعت للإدارة، في حد من الإدارة هيكلمكم عشان تعرفوا إزاي هتاخدوا التيكتس بإذن الله، ويا رب بإذن واحد إن أحد تبقى حفلة سعيدة على الجميع، لأن هيبقى فيها النجم الجميل حكيم في مهرجان المسرح الشمالي، المسرح الروماني في الساحل الشمالي، دايما عايزوا أنا المسرح الشمالي في الساحل الروماني، بس عموما هي المسرح الروماني في الساحل الشمالي بإذن الله. ماشي، اللينك اللي جاي بإذن الله، نقول أسامي اللي هياخدوا الهدية.

زيادة في السسبنس هقول ثلاثة دلوقتي وثلاثة بعد الفاصل. ماشي؟ يعني احنا عندنا ستة، هقول ثلاثة دلوقتي وثلاثة بعد الفاصل للتأكيد مرة أخرى. لا أقول أسميهم، أتمنى يكونوا متأكدين أنهم رايحين يوم الخميس الساحل الشمالي عشان يحضروا الحفلة. طبعا كل واحد هيبقى معاه واحد، يعني الدعوة هتبقى فردين لكل واحد. تمام؟ نقول أول ثلاثة: محمود مهدي، منة الله، ونانسي. دول أول ثلاثة. تحية كبيرة يا أستاذ أحمد بعد إذنك عشان نولع الشغل كده. أيوة كده. دول أول ثلاثة هياخدوا معانا الهدية، ست تذاكر كل واحد اتنين، منة الله ومحمود مهدي ونانسي. يا ترى في ثلاثة تانيين؟ في ثلاثة تانيين هيتقالوا بعد الأغنية اللي جاية والإعلانات، انتظرونا.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الخميس 20 أغسطس، النجم حكيم.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: عدنا إليكم لنكمل أسماء الفائزين. إحنا قلنا في اللينك الأول ثلاثة اللي هم محمود مهدي، منة الله، ونانسي. يا ترى الثلاثة التانيين مين؟ نسمع محمد سلامة، دكتورة عبير حمدي، وماجد أمير. تحية كبيرة يا أستاذ أحمد. يبقى كده محمد سلامة، دكتورة عبير حمدي، وماجد أمير، ونانسي، ومحمود مهدي، ومنة الله. هم دول الستة اللي هياخدوا الهدايا معانا لحضور حفلة حكيم إن شاء الله. أتمنى أن أنتوا في وقت الحفلة هيبقى أنا عندي برنامج آخرة صبري، تكلمونا بقى وتقولونا الأجواء من هناك إيه. وكل يا رب التوفيق كده، ويبقى يوم سعيد وجميل. لسه في هدايا مع زمايلي في برامجهم، واللي يعني محلفوش الحظ وعايز يحضر الحفلة يقدر يجيب التيكتس من على تيكتس مارشي. ويا رب دايما كده نبقى موجودين معاكم في كل صيف، وموجودين معاكم بكل هدايا وكل حاجة لطيفة تحسن مودكم دائما. هي دي كانت حلقتي النهاردة. يا رب تنبسطوا دايما من كل برامج انرجي 92.1. سيبها دايرة على انرجي 92.1 علشان تسمع برنامج اشهب انرجي مع المنصور ومنى عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي. وبإذن الله يوم الخميس من 10 ل12 بالليل هبقى معاكم في حلقة جديدة من اخرة صبري، ومن الحد للثلاث في قولي يا كبير من 2 ل4 العصر. كان معاكم من على المكسر نجم المكسر احمد خالد، ومعاكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم، سلام عليكم.

0: استعد الوقت 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين،

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس. يا جماعه الخير، حلقه جديده من عيشه فانرجي معك وائل منصور، والنهارده حلقه بصراحه انا جاي وايدي مش فاضيه، جاي وايدي على قلبي حاسب مني يا قلبي، مع اني بغني اغنيه ليارا بس التذاكر اللي معايا هتكون للنجم الرامي عياش والنجمه روبي انليميتد وكود ديفلوبمنت، بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وعندي حفلة يوم 21 أغسطس اللي هو كلها 3 أيام والحفلة تكون موجودة. التذاكر بتتباع على تيكت مايشي، لكن أنا في عشة فانرجي عازم 12 شخص على الحفلة دي، وال12 شخص دول يعني 6 كابل، يعني لو أنت عرفت تجاوب هتاخد بدل التذكرة 2. النهارده مش عاملها فاميلي، مش عاملها جروبس، عاملها كابل، يعني انتوا عارفين رامي عياش وروبي اغاني رومانتك واغاني يعني حلو كده، الكابلز يروحوا ينعنشوا وينبسطوا اكيد في الحفله. بصوا انا من البرامج اللي بحب تخلي الناس تفكر، يعني مش هتاخد الجايزه غير لما تفكر، مش هتتعزم غير لما تفكر وتشغل الطاس ايه. فانا دلوقتي عندي سؤال، اللي هيجاوب عليه هياخد ايه؟ تذكرتين. التذكرتين كالتالي، ثواني بس. عايز تطلع لي 4 كلمات من حروف اسم روبي. من حروف اسم روبي هتطلع لي 4 كلمات، وانا قصدت لانه روبي هم 4 حروف، فانا عايز 4 كلمات بيستخدموا نفس حروف اسم روبي. طيب ليه يا وائل بتخلينا نشغل مخنا؟ علشان تستحق وتاخد التذكرة وتتعزم وتقول ده أنا يعني أنا جينيس. فبس كده، مش مهم، عادي، أنا عايز أسأل السؤال ده وخلاص مش غير سبب. 92-100 رقم الأسماس 92-101. أقول لكم ليه بصراحة، علشان لما الناس بتفكر وتبعت فالرسائل بتكون قليلة، خلي بالكم الرسائل بتكون قليلة، لأنه في ناس كتير ما بتحبش تفكر إنه لسه هنبعت أنا عايز تذكرة ولا آخره، فاللي بيفكر ويبعت لي بيكون قليلين. دي من خبرتي بقى، أنا هقول لكم حاجة غششكم والله، لما بطلب من الناس حاجة مثلا ممكن تكون صعبة شوية، حرفيا المنافسة على التذاكر ممكن تكون ما بين، أقول لكم ما بين مثلا 6-7. أهو جبت لكم الخلاصة. فأنت لو بعت لي 4 كلمات من حروف اسم روبي فانت كده ضمنته اكيد هتاخد الكابل تيكتس ان شاء الله. 92-100 مش هطول عليكم عشان في ناس ما بتحبش المسابقات، بس اهم حاجه عندهم الاغاني الجديده. ويا طرف جعبتنا ايه؟ اكيد كالعاده اول ناس لعبنا محمد عدويه وشكك في محله اغنيه جديده.

حلوة الأغنية بتاعت محمد عدوية، وعندنا لسه كمان ثلاث أغاني جداد لمحمد عدوية فاسمعوهم على مدار. أكيد لو عاوزين أغنية تانية قولوا لي في الساعة تانية ألعب لمحمد عدوية، بس أغنية خطيرة. فأنا بس عايز أروح للرسائل وأقول للناس إن أنا عندي تذاكر لروبي، لكن عايز للناس اللي بعتت لي أقول لكم على حاجة، شوية يعني زي إيه حاجات لازم تعرفها قبل ما تبعت الإجابة. مبدئيا أنا سألت الناس وقلت له إن أنا عندي تذاكر لحفل روبي ورامي عياش، الكلام ده في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي بتقدمها Unlimited وCode Development، ماشي؟ يوم الجمعة الجاية 21. قلت لكم من حروف كلمة، اسمعوا اسمع اسمع، من حروف كلمة روبي عايز أربع كلمات جديدة، تمام؟ أول حاجة مش عايز فعل مضارع، تاني حاجة عايز كلمات مش عايز فعل مضارع، وتاني حاجة انه ما ينفعش الحرف يتكرر مرتين في الكلمة. ركزوا ركزوا، اربع كلمات من حروف اسم روبي، يعني من ره واو به يه روبي، ره واو به يه، ره واو به يه، اربع حروف روبي. عايز اربع كلمات تانيين من حرفين او ثلاثة او اربعة، مش مهم، ممكن الكلمة الجديدة تكون أربع حروف، الكلمة تكون ثلاث حروف، حرفين، مش مهم، بس مهم الحرف ما يتكررش وما يكونش فعل مضارع، تمام؟ وفي ناس مش فاهمة أنا بقول إيه، لأنه في حد في حد كاتب روح روح يلحى فين في روبي، يعني أفهم وينا. وياسمين بتقول روما وادي وباريس ويد، ما فهمتش برضو هي، يمكن انت جبتي كل، لا لا لا مش قصدي كده ياسمين، قصدي من حروف كلمة روبي، ممكن مثلا زي مثلا من حروف كلمة رامي مثلا، ممكن اقول ام، ممكن اقول راي مثلا، راي ام وهكذا، ماشي؟ بس من حروف كلمة روبي نعمل اربع كلمات جداد والحروف ما تتكررش، يعني ما ينفعش نقول باب، الباب تستخدم مرة واحدة بس، البه تستخدم مرة واحدة بس، الألف مرة واحدة، الواو مرة واحدة، والياء مرة واحدة. أنا بصعبها شوية علشان يعني حتى الكمبيوتر يختار بسهولة ومحدش يحس إن هو اتظلم، فكل ما بنصعب كل ما يبقى الرسائل أقل بس بتكون صحيحة، تمام؟ 92100 رقم الأس أم أس. تعالوا نسمع أغنية برضو خطيرة اسمها كده كده.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: عصير روتي. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: مهم جداً إنك تكون إن وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم إنك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: أنا أحمد رضوان، جمال في مسلسل عرض وطلب وشعراوي في مسلسل النص التاني. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأربع، برنامج قضاء أخف من قضاء.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
2: انا وائل منصور
1: وانا من عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: عندي ستة كابلز من الاخر، وعايز اقول لكم حاجه، ان انا هعمل مفاجاه، والسؤال ده هيفضل قاعد لغايه الساعه 5 الا 10، وهروح قايل ستة اسامي راندم عشوائيه من اللي بعتوا الاجابات الصحيحه، تمام؟ علشان ايه؟ نكون فير وسكوير. بس عايز اقول لمحمد طنطاوي ان انت الاجاباتك غلط. تاني انا عايز، طب هقول للناس الجديده ايه بقى، اسمعوا، هقول من الاول شو اسمه هذا، وين الحفله؟ الحفله هي هون. طيب بصوا، Unlimited وCode Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي جمعه 21 اغسطس. النجم رامي عياش والنجمه روبي. تذاكر تتباع على تيكت مارشي وأوفيشال راديو سبونسر أكيد أنرجي 92.1. مين اللي بيسبونسر المزيكا غير أنرجي؟ ما علينا. المهم عندي 12 تذكرة، كل مستمع ياخد تذكرتين، وسألت وقلت لكم اللي عايز

من حروف مثلا كلمة مصر، عايز كلمتين جديدة، رص ره صاد، صم صاد ميم، مر ميم ر، فاهم حاجة؟ وهكذا. من حروف كلمة قطر هتجيب لي كلمات جديدة، قط قطر طرق، يعني خبط على الباب طهرق، وهكذا. فأنا عايز من حروف كلمة الروبي أربع كلمات جديدة. فهمت يا طنطاوي؟ 92-100 رقم الأسماس، 9-2-1-0. الإجابات الجديدة بتتفل، الإجابات الصحيحة بتتفلتر بتحط لوحدها. وعايز يعني أصدمكو إن هم أقل من 6، فيعني انجزوا ابعتوا الإجابات على 9-2-1-0.

طيب انا قررت ان انا اقول النتائج دلوقتي علشان اوفر على وقت الناس اللي يعني اشتركت في المسابقه، وعلشان ما يفضلوش قاعدين لغايه الساعه 5 مستنيين النتيجه برضو، لانها في الاخر احنا رايحين حفله مش رايحين نتعذب يعني. فعايز اقول الف مبروك للسته اللي اختارهم الكمبيوتر قلت لكم من حروف كلمة روبي عايزين أربع كلمات جديد في حاجات كتيرة جدا، في روب ورايب وفي بر وبر ورب، وفي كمان بوري وبيور وحاجات كتيرة جدا. بس عايز أقول ألف مبروك لمين بقى؟ والله الله الله، ألف مبروك لأول واحدة ياخد التذكرتين، ياسمين اللي آخر رقمها 667، مايكل اللي آخر رقمه 775، وائل مهدي اللي آخر رقمه 564، روماني اللي آخر رقمه 721، ساندي اللي رقمها آخره 803، وأخيرا محمد طنطاوي اللي آخر رقمه 165. ألف ألف مبروك، وتتهنوا يا رب وتنبسطوا في حفل روبي والنجم يعني النجمة روبي ورامي عياش. أكيد أنا متأكد أنكم هتنبسطوا، ابو يعني ابو سلموا عليا من هناك بقى. والناس اللي ما خدتش تيكتس عامة كل برامج أنرجي عندها تيكتس يعني بالهبل، فتابعوا البرامج وعرفوا في أنهي برنامج كده هيبقى موجود التيكتس. انا النهارده كان معايا 6 كابلز، عايز اقول الف مبروك، واكيد حد هيكلمكم عشان تيجي تستلموا التذاكر. تمام ولا مش تمام؟ اكيد تمام. نسمع الاغنيه اللي جايه دي ونرجع تاني. الاغنيه دي بصراحه اتس فيفرت بالنسبه لي من البوم شرنوبي، حاسسها كده اوثنتك كده وحلوه، نسمعها يلا بينا.

0: ولو هنتكلم على الضلمة ما نقدرش نتكلم غير على قاع المحيط. وقاع المحيط على الرغم انه ضلمة فلسه بيدينا حاجات كتير قوي قوي قوي قوي. اقول لكم على حاجة، خبر من البرازيل. الخبر ده بيقول لك انه تخيل العلماء ينزلوا المحيط لمدة اسبوعين بس ويرجعوا يقولوا لك لقينا 31 نوع من الكائنات الحية عمرها ما كانت معروفة قبل كده للبشر او للكوكب عامة. 21 كائن جديد، هم مش جديد لسه، يعني اكيد ربنا خلقهم من زمان بس احنا اكتشفناهم. ده فعلا اللي حصل في بعثة علمية في المحيط الاطلسي جنب سواحل البرازيل. فريق دولي كان بيستكشف المنطقة اسمها ميد ووتر، دي يعني منطقة ما بين سطح البحر وقاع المحيط. استخدموا روبوت تحت المية اسمه سباستيان، ماشي، مع تقنيات تصوير وبيحلل دي ان ايه، مش اي حاجة يشوفها يقول لك الله ده انا لقيت كائن، لا بيحلل دي ان ايه وبيشوف يعني ايه ده، في حاجات جديدة ولا لا. وقدروا ان هم يلاقوا 31 نوع جديد من الكائنات الحية اللي ما سمعناش عنها قبل كده، بالنسبة لنا حاجة جديدة. طب استنى بقى، احنا كنا فاكرين ان احنا اكتشفنا تقريبا كل الحيوانات اللي موجودة على كوكب الارض، صح؟ لا، احنا لسه بعيد قوي قوي قوي قوي. بيقول لك مثلا العلماء بيقدروا يوصفوا ويسموا الاف الانواع الجديده كل سنه، يعني كل سنه في الاف الكائنات الحيه اللي ما كناش نعرف عنها حاجه، انت متخيل؟ بيقول لك انه 16,000 نوع جديد بتوصف كل سنه، و6000 منهم حشرات. حشرات هي اكتر حاجه، ايه اكتر حاجه بنكتشفها؟ الحشرات تحديدا من اكبر مصادر الانواع الجديده او النيو سبيشيز او مش سبيشيز حتى، كمان ممكن يكون فرع مثلا من الجعران، فرع من الدبان، ايا كان، لانها ببساطه الحشرات مجموعه ضخمه جدا اصلا، عالم الحشرات، وفي عدد هايل منه يعني غير موصوف علميا موجود، الناس ممكن شافته في قبائل بس لسه ما تسماش، ماشي. بيقول لك انه تقريبا في 5.5 مليون نوع من الحشرات ممكن يكون موجود عالميا، لكن تقريبا 1,000,000 نوع كان فقط يعني متسمي لغاية دلوقتي أو whatever، يعني جزء ضخم من الآخر محتمل لسه مستني العلماء يكتشفوا ويوصفوا. لكن هنا بقى نسأل، ده معناه أنه الحشرات الجديدة بس هي اللي بنشوفها، أي حاجة ما بنشوفهاش تحت بالعين المجردة أو صغيرة ده اللي بنكتشفه، لأن احنا اكتشفنا الكبير، الفيل أبو زلومة والزرافة والحاجات الجميلة دي؟ لا، مش شرط. في بعثة البرازيل لنفسها اكتشفوا أنواع مختلفة، 9 أناديل بحر، ودودة بحرية، وحبيب قلبي جمبرية صغيرة كده جديدة، قال لك إيه ده الجمبري وقشري صغير، فبالتالي إنه إحنا برضو بنكتشف حاجات بالعين المجردة بتتشاف. فالبحر يا ما حيورينا، وكمان الغابات يا ما حتورينا. الحلو في الموضوع انهم كمان شافوا حاجات كتيره جدا اصلا جديده وصوروها في في في الفيديو ده، خشوا واتفرجوا عليه. شافوا اخطبوط عملاق على عمق 800 متر وهو بيتغذى على قنديل بحر احمر مضيء في الضلمه، يعني بياكل حاجه منوره. فالحاجات دي على فكره يا جماعه مش عارف بتتحفني كده، بحس انه العالم ده عالم كبير قوي، واحنا ياما حسينا نفسنا عارفين كل حاجه، والله العظيم تفه ما نعرفهاش، ما نعرفش لسه اي حاجة يعني. فتواضع بقى، يعني شوف انا جايب لك الموضوع منين عشان اقول لك في الاخر تواضع يا اخي، يا اخي تواضع. لما حد يقول لك على حاجة في وسط نقاش، اسكت، اسمع الشخص اللي قدامك، انت ما تعرفش كل حاجة، كفاية بقى تواضعوا شوية واسمعوا بعض. مش عارف ايه اللي جاب لحيوانات مجهرية تم اكتشافها في بحر البرازيل بيك، ما عرفش ايه علاقتها بيك، بس تواضع، اسمع اللي قدامك، مش انت ابو المعلومات. مش عارف انا ليه صعدت الموضوع كده، بس تمام. إليسا لعبة الايام.
1: جديد إليسا على انرجي لعبة الايام.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
5: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
6: عاش، فضلك one last round.
5: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
7: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، رقم الضريبي 200-221-469.
8: جودي في 2019 تعبت شوية، ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها، طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
9: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
10: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
11: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
12: القلب بيشتاق
11: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي، أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية قطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيدا. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy EJ.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
1: سلام لكل واحد بيسمع برنامج بس كده، يعني مش بس يبعت رسالة يصبح ويسلم ويمسي. حد شاف أي فيلم في السينما اليومين دول؟ فاكرين من كام سنة لما كان كلام كله إنه السينما خلاص بتموت ومحدش بقى بيتفرج على السينما، والناس تعودت بقى على شاهد ونتفليكس ومش عارف مين ومنصات، وأنا ليه أدفع تذكرة وروح السينما وأنا ممكن أتفرج على الفيلم في البيت؟ ده حتى أصحاب المنصات كانوا يعني اللي هو ده احنا دلوقتي النمبر 1 واحنا التوب. ده سي او بتاع نتفليكس نفسه قال السنه اللي فاتت انه الواحد يروح السينما بالنسبه لناس كتيره بقت موضه قديمه، يعني تجربه قديمه مش بالضروره الناس محتاجها. وقال انه نتفليكس بتوصل الافلام للناس بالطريقه اللي هم عاوزين يتفرجوا بيها وهي في البيت وتحت امرهم. طب تعال ما اقول لك بقى ايه اللي حصل. 2026 بتقول لك استوب بالبي هنا عندي شوية، وتعالى أقول لك على حاجة. صيف السينما الأمريكية السنة دي 2024 حقق 4.2 مليون، يعني 4 مليار و200 مليون دولار. وتخيل أنه البوكس أوفيس الصيف ده أعلى بنسبة 19.5% عن 2025، يعني زاد 20% إيرادات. طب تعرف أنه صيف 2026 أعلى من صيف 2019 اللي كانت 15% اللي احنا كنا بناخدها كمرجع قبل الكورونا وقبل ظهور بقى اللي هي مش ظهور، يعني قبل ما هم يبقوا قبضتهم من حديد التيك توك والنتفليكس والمنصات. في وسط الانتعاشة دي سبايدر مان براند نيو داي عمل حاجة ضخمة، عدى 2 مليار دولار عالميا وبقى تاني أسرع فيلم في التاريخ يوصل للرقم ده السنة دي. والقصة مش بس عند سبايدر مان لوحدها، اللي حصل انه النجاح جه من افلام باحجام واشكال مختلفه. يعني مثلا عندك ذا اوديسي، وعندك افلام اوريجينال او اصليه، وافلام جايه من عالم الانترنت زي باك رومز، عندك فيلم اوبسيشن. دول بقوا جزء من موجه بتقول انه الجمهور لسه عايز يروح السينما لما ايه، وتحتيها الف خط، لما يلاقي حاجه تستاهل. وهنا بجد بيكتبوا زي قوانين جديده لايه الافلام اللي مفروض تنزل. طيب ما ينفعش اقول السؤال انه هل ده بره؟ لا. طب ايه نوع الفيلم اللي يخلي الواحد يقوم من على الكنبة وينزل من البيت ويدفع تذكرة ويروح يشوفه مع ناس تانية؟ الغريب بقى انه الاجابة مش لازم تكون فيلم بمتين مليون دولار. تعالوا نروح مصر مثلا، عندنا حصل طفرة في السينما في الايرادات وواضحة في شباك التذاكر المصري. السنة اللي فاتت فيلم سيكو سيكو مثلا عمل كام؟ انتاجه كان كام وعمل كام؟ عمل 186 مليون جنيه. مشروع اكس مصروف عليه اكتر بكتير، عمل 137 مليون جنيه. ده مؤشر ان الافلام المصرية نفسها قادرة تعمل تعمل ايرادات ضخمة. طيب اتقولي ده السنة اللي فاتت، طب ما السنة دي السقف اترفع اكتر واكتر. 7 Dogs حقق في عرضه 131 مليون جنيه في اول اسبوع بس، اعلى افتتاحية في تاريخ السينما المصرية وقتها، متجاوز فيلم كان اسمه ولاد رزق 3. وبعد حوالي شهرين وصل لربع مليار جنيه وبقى أعلى فيلم إيرادا في تاريخ السينما المصرية. فإحنا قدام مفارقة حلوة جدا. في الوقت اللي الناس بتقول إنه الستريمينج حيقتل السينما، السينما بتقولك No I am still here. بس الفكرة إنه هنا بقى نرجع نقول إيه، السينما مش بترجع بالشكل القديم، هي بتتغير. لإيه بقى؟ لجمهور ركز عايز إيفنت، عايز حدث، مش مجرد أنا داخل فيلم عادي، لا أنا عايز فيلم حدث. خدت بالك فيلم دومز داي، أفنجرز، فيلم المواطن إكس، فيلم سيفن دوجز، أنت مستني حدث، مستني فيلم يخليك أنك أنت محتاج تروح فيلم لازم يتشاف على شاشة كبيرة، وعايز تجربة تتكلم عنها بعد ما تخرج. وعشان كده أفلام الرعب دلوقتي بقت غالبا نمبر 1، لانه دلوقتي انا هروح اتفرج على فيلم فيه هي طبعا طول عمرها كانت ليها جمهورها، بس خلي بالك في ناس كتير بقت تحب افلام الرعب بسبب انه انا عايز اروح حدث. فيلم رومانسي ما انا ممكن اتفرج عليه في البيت لما ينزل، هستنى لما ينزل منصه، كده كده المنصات بيمسكوا في شعر بعض مين اللي ياخد الفيلم ده وينزله، مش زمان زي احنا بتوع الثمانينات والتسعينات لما كان الفيلم بينزل نقعد نستناه بنستنى بالسنة والسنتين عشان ينزل على القناة الأولى فاكرين، أو ينزل على MBC أو في أي فضائية. دلوقتي على طول ما فيش أسبوعين دب دب دب ينزل على أي منصة اللي يشتري. بس الفكرة أنه أنا لازم يبقى الفيلم بتاعي إيفنت، وده يمكن يكون أهم من مجرد رقم البوكس أوفيس. أنا عايز تجربة، عايز أخرج من البيت عشان أتفرج على فيلم يديني سبب أتفرج عليه. فالسينما ما ماتتش، بالعكس السينما من رأيي اتطورت لحدث بروحه أكتر منه فيلم. ممكن جوليا روبرتس نزل فيلم ولا فيلم رومانسي ولا دراما، لا لازم يكون حدث الناس كلها بتتكلم عليه. مش شرط يكون حاجة مصروف عليها كتير قوي، بس ممكن تكون فكرة مثلا حدث تاريخي يعملوه، أو مثلا فكرة قصة حقيقية هتتعمل الناس كلها كانت رأي عام فتقلب قصة واقعية فكل الناس عايزة تروح تشوفه، ما تستنهوش منصة وهكذا. فعشان كده نروح نسمع كايروكي ما تيجي، ونروح بعد كده لرأس الساعة. وعندنا طبعا رأس الساعة لا أخبار ولا عناوين، رأس بس. وعايز أقول لكم أنه معايا النهاردة ضيف من نجوم بكرة، تامر أمين. شفتوه في مسلسل اتشهر قوي قوي قوي رمضان اللي فات، اتنين غيرنا هنقابله ونسأله أسئلة كتيرة جدا، فخليكم معايا بس بعد رأس الساعة. يلا بينا.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

طيب انا عايز اكمل على المود ده لغايه ما ان شاء الله يبقى معانا ضيفنا النهارده من نجوم بكره من مسلسل اتنين غيرنا، تامر امين اللي عمل دور سامح في مسلسل اتنين غيرنا، يعني شخصيه مسالمه كده ووسط شله توكسيك، دور محوري يعني من اول لاخر حلقه. فهنبقى معاه النهارده على الهواء ونشوف ايه المشاريع اللي موجوده قبل كده، ازاي تم اختيار الدور وكواليس في اتنين غيرنا من المسلسل ما نعرفهاش من المسلسل اللي عجب ناس كتيره جدا جدا وكان فاصل حلو في رمضان. نروح نسمع كاظم الساهر، عارفين ليه؟ نزل اغنيه جديده معروفه، كاظم ده عسل.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف، ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
3: عاش، فضلك one last round.
2: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو.

0: LED بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا LED، انسى LED القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
4: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت.

0: صحيح. ازيك يا تامر؟ منورنا والله.
1: الله يخليك
0: والله. يعني في اللي يشوفك في الشاشه يحبك، بس لا انا شايفك حبك اكتر كمان.
1: الله يخليك.
0: حاسك بشوش كده.
1: يا رب.
0: ده بدي
1: لا ما مبسوط.
0: انت عملت دور واحد اللي هو في اتنين غيرنا. صح. وعلمت مع ناس كتير
1: الحمد لله.
0: بس ناس كتيره كانت حباك علشان سلس. هل دي حاجة في الشخصية، في الشخصية بتاعتك انت في الحقيقة؟ لانك انت دخلت على القلب على طول. يعني انا بعمل مع ناس كتير انترفيوهات ومعملش كليك مع حد كده on the spot، يعني انت حد منهم.
1: ربنا يخليك.
0: والله. فهل ده شخصيتك اللي كانت في المسلسل ولا انت كنت بتمثل؟
1: لا يعني اقرب حاجة لشخصيتي فعلا، عشان كده عملته كويس. ما تعبتش يعني. بس طبعا بصرف النظر عن الكاميرات والناس والتمثيل، كانش مطلوب ان مفيش دراما شديده في الدور تخليك تتعب كممثل. فانا بقيت زي ما انا، يعني الاستاذ كان بيقول لي كده زي ما.
0: طب اقول لك حاجه، هو ممكن يكون علم مع الناس علشان ما عرفش تتفق معاه ولا لا. عاده الكوميدي المتعارف عليه افيهات افيهات افيهات، بس الكوميدي اللي انت عملته هو ناس يقدروا يربطوا نفسهم بالشخصية دي، انه ايه مراتي هتعمل ايه لما كذا. انت فاهم قصدي؟ عارف الرجالة المتجوزة اللي هي بتكون مش خايفة مراتها، بس اللي هو ايه
1: تحترمهم.
0: فاللي هو لانه الناس كلها محطوطة، ناس كتير قوي محطوطة في الموقف ده، فانت محتاجتش انك تقول افيه، محتاجتش انك انت اللي هو جماعة بصوا انا مضحك. انت الموقف نفسه الناس يمكن ربطت نفسهم بيه ولا ايه؟
1: ما هو ده يمكن مختلف شويه في ما اعرفش. يعني المسلسل ما فيهوش سكتشات.
0: ما انا عارف.
1: وما فيهوش افيهات متركبه وده يحط.
0: بس لايت كوميدي مع
1: هي بتطلع بقى بالطريقه اللي طلعت بيها دي، يعني من عند ربنا، مش مصطنعه. كوميديا الموقف، صح؟
0: مظبوط.
1: فما ما ما الناس اصلا بتحس بالتقل. لو زودت السنه، لو جيت على الخيط ده، تبتدي الناس تحس انك بتعمل مجهود عشان الناس تبتسم. الناس ممكن تبتسم من غير ما انت ما تعمل مجهود.
0: في ناس بيحاولوا بس تقيله، يعني في ناس بتحسهم اللي هو سبحانك يا ربي، بتبقى من عند ربنا ولا؟
1: طبعا دي بتبقى مصروفه لك
0: بجد. يعني ما ينفعش واحد يشتغل على نفسه.
1: لا ما اعتقد. اصلا هل ممكن البخيل يبقى كريم، يتحول الى شخص كريم؟
0: والله ممكن.
1: خلاص، ممكن اللي مش لذيذ يبقى لذيذ.
0: بس بحس، هقول لك على حاجه والله بيني وبينك، يعني بيني وبينك احنا على الراديو، بتلاقي ناس عندها قبول فظيع، وناس مهما عملت اللي هو يا جماعه لا مفيش.
1: ما هو ده جزء من ال 24 قيراط بقى. ما هتلاقي التاني ده برضه مثلا عنده حاجه بتاع القبول، ممكن اللي عنده القبول الفظيع ممكن يكون ناقصاه. فيعني فيها عدل برضو في التوزيع. لكن لما تبقى عند، يعني خلاص مش عندك بتعمل فيها مجهود، مش هتيجي.
0: صح.
1: ما انت مش هتجيب لي واحد لا يعني ابيض كوره هتقول لي خليه لعيب جامد. لا، ممكن تخليه
0: يعني
1: يتفرج
0: او يحلل
1: مثلا. اللي بتخليه لعيب جامد تبقى كده سهله. صح.
0: طب اقول لك حاجه بقى،
1: قول
0: بالقبول ده.
1: قول.
0: تمثيل دلوقتي يعني لسه اول دور، يعني اللي هو شكلك كده يعني فاهم الليله، او عندك نوعين من اللي هو انا فاهم كل حاجه، مش فاهم كل حاجه بس
1: لا كده. انا قلت كده، قلت فاهم

0: ساعتها يمكن ما كنتش اتحمل، الله اعلم اللي جاي ايه. لكن التوقيت مع الواحد يكون الدنيا هديت كده وكبر وعقل ويقدر يحسن استعمالها لو جت.
1: لانه في طيش
0: لا انا ده انا من غير شهره وكنت يعني طيش. عندي الطيش نوعا ما.
1: سبحانك يا ربي والله. بس
0: ليه؟ فانا عندي القناعه دي تماما لان انا عارف نفسي،
1: انا عارف نفسي، انا عارف كنت هعمل ايه.
0: جدا.
1: بس برضو لسه يعني في، خلي بالك الانسان انسان في نضج، يعني انت وصلت مثلا لسن معين في نضج. بس برضو الشهرة وفي بيبان بتتفتح، مش ان انت ما كنتش شايف البيبان دي قبل كده.
0: يعني بص، بالشهرة والبيبان اللي بتجدي نأجلها بقى لسه لغاية دلوقتي، يعني انا عادي خالص حاجة.
1: مفيش بيبان اتفتحت؟
0: لا لا لا، ما اقصدش يعني مش الشهرة حاليا. مش هقدر ابقى ارد عليك رد حقيقي لسه، انا على البر لسه قوي يعني. أوكي. لسه يمكن قدام شوية، لكن حتى لو جت في السن ده فالعقل يغلب في الغالب.
1: بس انت خليني اقول لك على حاجة، انا يعني عملت كتير انترفيوهات، انا حاسس ان انا شخصيتك شخصية يعني كأني شخصية حد ليه باع في التمثيل كتير، معرفش ليه والله، مش عارف ليه حاسس كده.
0: لا لا، انا اول مرة اقف، يعني اول مرة اقف قدام كاميرا في حياتي سنة 21 يمكن او 22، كانت اعلانات.
1: يعني زي اللي مش قلت لك، ما تقوليش زي الناس التانية اللي هم انا كنت بعمل اعلان وصدفة وبقيت ممثل.
0: لا يا عم، نهارك ابيض. لا يعني هي جت ازاي؟ ايه السؤال؟
1: ازاي دخلت التمثيل في وقت انت بتقول انا وصلت من النضج وعملت
0: لا
1: ممثل؟
0: لا لا لا، النضج انت بتقول لي ليه ما مثلتش من بدري؟
1: ايوه،
0: فقلت لك لو كانت جات لي وكانت سكتي مشيت، الله اعلم كان يبقى وضعي اللي كنت يعني بقى في وضع النهارده. ببني ده على اني انا شخصيتي يعني العادية اصلا اللي من غير حاجة فيها كان طيش فكان يبقى ده مع ده تركيبة خطر على الانسان. مهما كان
1: في اي زمان وفي اي مكان.
0: ممكن بطريقة شخصيتي في ناس تانية طبعا جات لهم واحسن يعني. رب بص، التوقيت هو الافضل لانه اختيار ربنا.
1: صح،
0: ما فيهاش كلام. فانا برضو مقتنع بدي بطان، يعني ده التوقيت الافضل لي. ايه استمريت؟
1: حلو. احنا مش هنسألك بس على اتنين غيرنا اكيد، بس لانه حاسس ان انت شخص اوبينينيتر كده وعندك اراء حابب اعرفها. عندي اسئلة دلوقتي طلعت في دماغي، بس فهنروح نسمع عمرو دياب الهضبة ونرجع تاني.
0: يلا بينا.
1: يلا بينا.
2: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: كنا نسمع عمرو دياب الهضبة، ومعانا تامر أمين من نجوم بكرة ومسلسل اتنين غيرنا. تامر منور تاني،
1: الله يخليك،
0: ثالث ورابع ترى والله يعني
1: شرف لي.
0: تامر انت اول مرة تمثل وناوي تمثل بعد كده، ولا اللي هو يعني مطرح ما يجي يجي؟ يعني هل بتسعى على موضوع التمثيل بشكل دلوقتي ان هو خلاص انا دي المرحلة في حياتي هي تمثيل، ولا زي ما تيجي تيجي؟
1: لا ان شاء الله ان شاء الله يعني انا حابب كمان.
0: حابب ولا عايز قوي انه؟
1: لا ما هو حابب هتخليك عايز،
0: بس حابب دي ممكن تكون هو ما عنديش مانع.
1: لا الموضوع اصله انك تلاقي حاجة تعملها وانت بتحبها. اصلا اشتغلت حاجة، يعني بشتغل حاجة بس دي بعملها بالحب ومش تقيلة على يعني ببقى مبسوط والحمد لله يعني عملت كويس.
0: هل انت من الناس اللي عايزة تمثل بعد كده اللي هو مطرح ما تسكنوني دور مثلا انا شايفه حلو، ولا عندك طموحات ان انت تسعى؟ في ناس كانوا قاعدين قدامي يقول لك انا نفسي حلم حياتي اعمل فيلم رعب، نفسي اعمل فيلم مش عارف مين، عارف اللي هما ستراكتشر ممثلين اللي هو انا عندي اجندة عايز اعملها، ولا اللي هو
1: لا انا مخليها على الله صراحة. فيلم رعب ايه بس
0: يعني فيلم تاريخي مثلا؟
1: لا ما بشوفش. لا يعني لو جالي اي بص انا بالنسبة لي القصة احب اجرب.
0: طب لو
1: اي دور من اي نوع من اي حاجة خلاص ارتضيت ان انت تبقى ممثل، حبيت انك تبقى ممثل يبقى لازم تمثل. يعني الدور اللي هيجي لك عجبك خلاص، ايا كان طبيعته شكله وظيفة الشكل بني ادم حياته
0: مثلا دور معقد قوي وفيه
1: ما هو ده بقى بيكشف الناس بقى حاجات بقى اللي عايزة قدرات خاصة بقى دي. اتمنى ان انا اوصل ان اعمل حاجة زي كده يعني
0: بجد
1: طبعا
0: حاجة معقدة شايف نفسك اللي هو انا عايز اعمل دور معقد ومش مجرد انا ممكن اعمل حاجة كوميدي بس زي ما الناس شافتني، لان انت عارف الناس بيحطوا الناس في خانات ممكن تتحط انه كوميديا الموقف بعد كده ده اللي هنشوفه في ممكن المسلسلات اللي هي هاي اند، وده اللي هنتكلم فيه كمان شوية عن المسلسلات، بس انه بيتحط في خانة. هل انت ممكن تتحط في الخانة دي وتحس انه لا انا عايز اطلع من الخانة دي؟
1: انا انا لسه ما تصنفتش اصلا لان انا مش غير حاجه واحده ده مبدئيا.
0: بس انا بتكلم معاك بنرغي
1: احب لو جالي اي حاجه لا احب اغير طبعا يعني لا انا احب اعرف انا امكانياتي ايه كممثل. خلي بالك لو بقيت ممثل واستمريت ما انت هتفضل طول الوقت نفس الشخصيه طبعا الناس هتمل.
0: صح
1: يعني لو وبعدين لو عندك امكانيات ده بقى شغل مخرجين اعتقد يعني ده الكلام بقى المخرج يقدر يشوف الشخص ده يقدر يطلع منه حاجه اصعب حاجة مركبة حاجة فيها دور معقد. ما هو مش لازم يعني ده في كوميديا على فكرة. أنا من وجهة نظري إن في كوميديان مش كوميديانات الأساتذة لما عملوا دراما عملوها على أفضل ما يكون. طب أنا أصلا بخاف من فيلم الإنس والجن أساسا. عادل إمام مرعب.
0: أوكي.
1: أستاذ عادل إمام دور ضحك بقى عمل دور ولا بيطيق يعني بس بعينيه. ما انت لازم تشوف كده. طب ليه ما الواحد هيديك امل ليه لا
0: ده بيقولك اصلا اكتر الممثلين اللي عملوا ادوار معقده هم في الاصل كوميدي
1: هم دول
0: جيم كاري ذا سبوتليس ايترنال سانشاين اوف مش عارف مين وحتى روبن ويليامز والناس دي عملوا افلام صعبه.
1: كل دول اساسا كانوا عندهم يعني حاجه مأساوية. خلي بالك فالداخل اصلا كان يعني بالذات روبن ويل يعني الناس اللي انت فاهم اللي اتكلوا على الله وكان عندها صراعات المضحكين المرعبين بس جوه حزين.
0: هل انت مع المقولة بتاعت سهلة قوي ابكيك بس صعبة قوي اضحكك؟
1: بدليل ان 90% من الممثلين بيشتغلوا لعين الدراما مش كل الناس تقدر تضحك الاقلية عشان كده هم يعني ممكن يكونوا الاندر يعني اندر يعني من حيث الندرة والاعلى سعرا لان الناس بتشتري الضحك لكن اللي احنا بنعط على طول يعني.
0: وعلى الرغم من كده 90% من الافلام والمسلسلات بقت كلها افيهات ومحدش بيضحك عليها.
1: ما هو الناس ما هو ده بل يعني ما دي تيمة ما اعرفش انا بصراحة ما
0: الجمهور بقى اذكى من كده
1: بكتير
0: بكتير
1: بكتير,
0: بكتير. يعني بقى.
1: اي حد هيطلع يعمل حاجة مختلفة هينجح بس لانه خلاص بقت يعني سكتشات متركبه وافيهات محفوظه والضحك خلاص يعني مش عايز اقول يعني
0: لا من غير ما تقول لا
1: اسامي لا اسامي ايه العفو انا بتكلم انه يعني الناس بتزعل من الناس اللي هم كان عندنا امل ان احنا نفضل نضحك على طول ما بقاش لينا كل واحد من دول بقى لازمه
0: وده مش لذيذ يعني لانه
1: خلاص سريعا
0: بناس كتيرة جدا كانت
1: هياخد 15 سنين بعد كده
0: بس خلي بالك واقول لك على حاجه ما ده هدف في حد ذاته هدف ان انا اجمع فلوس 5 سنين واخلع
1: كويس يبقى لو ده هدف وده طموح على حسب هدف. يبقى ربنا كرم
0: طب تعالى نتكلم على اتنين غيرنا اتنين غيرنا الناس اتبهرت كتير انا مش عارف ليه حاسه عايز اخش ديب معاك كده ونقعد نتكلم انا حاسس انه فيلم مسلسل اتنين غيرنا من المسلسلات اللي نجحت قوي وناس انبهرت بالبيوت وحتى تلاقي على الفيسبوك ده البيت ده اللي كان متصور فيه المسلسل ومبهورين بالفلل ومبهورين مش عارف مين شفت بوست بالصدفة النهاردة حد بيقول انا من الطبقة المتوسطة ونفسي حد يعمل مسلسل عني يعني انه المسلسلات يا اما فقر شديد يا اما غناء فاحش يا اما ناس انا بابل يا اما ناس اللي هو فاهم حين ميسره ومش ففي واحده بوست فايرل شفته انه مسلسلات انه الطبقه الوسطى فين بتحس انه ده في نقص في المسلسلات انه احنا يا كده يا كده
1: بص هو تيمه الفقر والعشوائيات والتشبيح والبلطجه والشغل ده قلت يعني اتحرق خلص خلصناه اللي هو من بقى يعني في ال 15 سنه اللي فاتت تحديدا يعني من 11 لغايه النهارده وظهور الحاجات اللهم صل على النبي المجرمين والمطاوي
0: بس لسه نمبر 1 دلوقتي بيعملوا مشاهدات وبيبقوا على الجريد
1: ما هو ده من عشان ده مستوى تعليمنا بقى ده موضوع تاني وبيخاطب الفئه الاكبر من الشعب بس الناس طيبه جدا حتى الناس اللي عايشه في العشوائيات دول ما بيمثلهمش مش كل الناس بلطجيه ولا كل الناس بتتكلم بالطريقه دي
0: والناس
1: الناس الناس كمان يعني طلعوا مصر انا بصراحه ما هي مصر مش كده ومصر كمان ممكن ما تبقاش اتنين غيرنا بس اتنين غيرنا لما جه ما جابش ناس ثراء فاحش مبني على فساد او علاقات غير شرعيه او غير شريفه او خيانات جيت اتكلم على ناس مرتاحه مهمومه طبقه موجوده في المجتمع الناس طبيعيين جدا ما جابلكش واحد فاسد ولا بتاع مش عارف ايه صعب دم حاجات بقى لم ناس معاه يعني واحد ابن الناس اللي بيقول عليهم ولاد ناس عايش في كومباوند يا سيدي بيناقش قصته بس صح. بدون ما يكرهك فيه عادي الناس العاديه
0: انت عندك نقطه ان انت فاهم قصدك ان ليه بتكرهنا في ده
1: ما حدش كرهك انا لما مثلا احنا في ناس بتشوفني ناس بتاع الفطير في الساحل مثلا بالنسبه له بالعكس شافها وحبيت لان احنا ما اذنهوش ما كرهناهوش في العيشه دي ممكن يكون ان هو يا عم يا ريت نعيش العيشه دي ماشي
0: ايوه صح
1: باذن الله ما حدش قال حاجه اتكلم بقى على الطبقه المتوسطه دي تمثيليات الثمانينات بقى والعيله البشري
0: فين بقى التمثيليات دي
1: اختفت لانه مع الطبقه المتوسطه ما عادش فيه من دي خالص أوكي. فين اللي طبقه الموظفين
0: ما هو بالظبط يا ريت انا موظفه بقى عندي كام ساعه عايز قبل ما انام
1: لا بابا عبده بقى والحاجات اللي هي اللي فعلا كانت اللي احنا تربي انا شخصيا شفت الحاجات دي وانا طفل ودي كانت التمثيليات وكل
0: بس تحس طب هقول لك على حاجه طب ما هو يعني تحس انه رمضان في رمضان يعني عبرونا شويه الطبقه المتوسطه يعني عادي لو حد صحي في
1: انا بايدك تماما
0: يعني عادي انا شقه بقطين وموظف وبروح بشتغل في بنك
1: وعلى فكره ممكن يكون ليه الطبقه المتوسطه معروضه جوه مسلسل
0: بس مش الفوكس
1: لا بس تكون جزء من الدراما
0: فوكس يا ده يا ده
1: لا ما هو ده مش صح ولو ده وده مش لازم مساوئهم ما انا ممكن برضو يعني انا بكره التركيز على البلطجه زنا الحاجات اللي هي ايه يحسسك ان الناس اللي في
0: صح
1: ان دي مصر وان الدنيا تحت وحشه قوي لا الدنيا تحت وحشه قوي
0: لا فوكس اكتر على ايا كانت القصه ان احنا كل حاجه المشاعر دي يونيفرسال عند ده وعند ده وعند ده وبتبقى دراما
1: مفيش مجتمع كامل
0: صح
1: في كل حته فيه السيء والغث والسمين زي ما بيقولوا مش يعني ما تشيطنش ده ولا ده
0: طب تعالى نرجع لاتنين غيرنا السؤال الكليشيه اللي بيتسال لك اي ممثل خاصه انه ده اول دور ليك كنت داخل اللي هو مقطع البطاقة ولا اللي هو مرعوب وخايف وال...
1: لا كنت مرعوب وخايف
0: بجد. بس ما يبانش عليك كده خالص.
1: ما هو انا بفك بسرعة.
0: بجد.
1: اه اول ما خدت على الناس يعني وكده.
0: ده انت ما شاء الله هنا يعني انا حاسس ان اعرفك من زمان.
1: انا بنت امير.
0: اه والله لا لا انا وائل.
1: ايه ده تاني بعد موضوع الفراخ؟
0: لا صح صح انا اسف
1: انت كده. اه خلص عليا.
0: طب تعالى نروح لفاصل ونرجع تاني. انا المفروض كنت احضر الاغنيه بتاعت انغام كان اسمها اغنيه
1: التتر.
0: اه
1: معقوله كده؟ معقوله كده انت بتمتحني؟
0: انا ناسي اسم الاغنيه تصدق والله. بص احلى حاجه في انرجي كده
1: ايه ده؟ ان احنا نسيتها لي يا جدع.
0: اه اسم اغنيه انغام ايه؟
1: مش حبيبي بس.
0: أيوة.
1: معقوله كده ناسي اغنيتنا؟
0: مش حبيبي مش حبيبي بس. ايوه اهي اهي اهو تتر مسلسل اتنين غيرنا. شايف احلى حاجه في الاذاعه عندنا ايه؟ على الله حكايتنا.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: كل صيف لي خطوة، خطوة على الرمل، أول يوم نزلتي البحر، خطوة هيلز في فرح صاحبتك اللي رقصتي فيه لآخر الليل، خطوة سنيكرز في خروجة الويكند مع الشلة، وخطوة بصندل مريح يحسسك بحرية الصيف، ودي أحلاهم. الصيف بيخلص بس ذكرياته بتفضل معانا، ولسه عندك فرصة لآخر خطوة، تخفيضات لحد 60% على كولكشن الصيفي من ديجافو، والأسعار تبدأ من 299 جنيه في كل فروعنا وأونلاين على www.dejavu.shoes. ديجافو، every step is a statement.
6: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها information technology وartificial intelligence وdata science وbusiness administration وBIS وaccounting وfinance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
6: يلا نتصل حالا،
7: رقمهم 16541،
8: الرقم الضريبي 530-638-31.
9: زهقت

مؤسسة مستشفى 57-53 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع زهرة رامي.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
2: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
3: أنا وائل منصور.
2: وأنا من نعيمة.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف. اندرايف، أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: يعني تامر امين بجد على زي ما بيقولوا ببيروت لا يمل.
4: الله يخليك
3: تامر.
4: طب مفاجاه وائل على فكره.
3: ايه
4: مفاجاه
3: ونزلت دمعتك ولا لا؟
4: مفاجاه بصراحه وفي الفواصل يعني
3: لازم ننترتين الضيف
4: يا خبر
3: عشان ما يزعش مننا.
4: لا
3: ولاي يا ناس يا سلامه يا شواف. وانت في المسلسل بتاع اتنين غيرنا يعني كنت كل شويه الناس يقولوا لك ازاي يحصل كذا، ازاي يعمل كذا، بتكون عايز تقول لهم يعني اللي هو طب اعمل ايه مش فاهم.
4: كان في المسلسل عمل حاله وخلى الناس تعيش. طبعا احنا في ناس كانت مندمجه جدا يبقى ايه اللي هيحصل بقى ما بين اسر ودينا ومراته الولية العقربة اللي جت من امريكا وناتشت الواد طب وازاي سيبها وساب دينا وقالت له ما تخنيش ومش عارف ايه. ده السؤال اللي انت بتتسأله في رمضان كل يوم من الناس اللي حواليك من الناس اللي بتقابلها كده. يعني كنت مبسوط جدا برضو.
3: في سؤال اتسألك كان غريب قوي. انت عارف المتفرج العادي بيكون في بعض الاسئلة اللي هو ايه سؤال
4: لا
3: ده؟
4: في لا مش سؤال بقى
3: تعليق.
4: يعني ممكن مثلا روحت ادفع مصاريف مدرسه ابني الاقي مثلا الست بتاعت الحسابات حبيبتي او كلكم كده ايما طالعه بتقول انا اللي هو يعني
3: كلكم صنف الرجاله كده
4: او النعمه حصل
3: يا سلام
4: زي ما بقول لك كده. الست في ايه بس مش ناس كانت عايشه اللحظه والاندماج عالي. هو فرغ شحنه طلع عواطف في الغالب المسلسل في زمن زمن جاف.
3: ما خلي بالك ما هو مجتمع ذكوري برضه
4: كلها عاشت الحاله وكانت عايزه تشوف حاجه. الناس عايزه تفرح يمكن تخيل يعني الحلقه الاخيره اللي فيها الفرح الناس اتبسطت.
3: طب انت من منطلق
4: ناس سعيده دي يعني.
3: ليه الناس بقت سعيده وفي حاله كانه دي حاجه حقيقيه حصلت؟
4: علشان الناس حبت المسلسل وحبت الشخصيات يعني صعبان عليهم. دينا ممثله شاطره قوي الصراحه
3: خطيره
4: اقنعت يعني فالناس كلها وقفت جنبها. يعني دلوقتي الناس في الاخر تقول ازاي ترجع له او ازاي اسر يسيبها فاهم عملت حاله الكلام ده.
3: طب ما تعمله جزء تاني؟
4: لا دي ما اعتقدهاش خالص.
3: ليه بقى؟ تعتقدهاش ولا لا تحبذها؟
4: لا انا يعني ما املكش ان انا لو ورق حلو
3: انت عادي عندك حر انت
4: لا رأيك. يعني انا لو جالي ان انا في جزء تاني رنا بوريش اللي كاتباه واستاذ خالد اللي رنا ورق عبقري هو المسلسل ايه طبعا توليفه كامله لكن انك تعمل جزء تاني وتلاقي احداث وتعرف تشتغلها وتحاول مش هقولك تنجح بقى نفس النجاح عادة الجزء الأول بيبقى الأفضل صح؟
3: مش شرط ما أنت عندك كامل العدد مثلا هو كل جزء أحلى من التاني.
4: جميل هنا بقى كان في المساحة دي قدروا إن هما يخلقوا من الحدوتة ثلاث أجزاء. لو رانا تعرف الأستاذة أنا معاها مع المغمض طبعا.
3: من أكتر الأسئلة الكليشيه اللي بعشقها نفسك تمثل مع مين؟
4: مع اللي يزودني.
3: أول مرة أسمع الإجابة دي
4: سيدي الحقيقة.
3: بس مع أسامي يعني نفسي أمثل مع الأستاذة كذا مع الأستاذ
4: يعني الكلام ده لما
3: بس اللي يزودني برضو فيها شوية إيجو كده برضو. لا
4: لا هي فيها شوية طموح
3: أنت شخص طموح عامة في العالم
4: على هادي يعني بس يعني
3: أكيد
4: يعني
3: في شخص في بالك أنت بتتفرج
4: والله أبدا
3: لا مش معقول امبوسيبل.
4: انت بتقولي ممكن مين يعجبك كم ايه ده
3: امبوسيبل. طب والله لا تقولي اسم اكيد يعني. وانت قاعد مثلا بتقرا مثلا حاجه او قاعد مثلا في
4: عايز حد كفنان ايقوني يعني.
3: طب اقول لك حاجه لنا؟ حد لو قالوا لك هتمثل قدامه او قدامها هتجري جري كده.
4: يحيى الفخراني.
3: يحيى الفخراني
4: اه.
3: اخر مره عمل مسلسل امتى؟
4: مش مهم. المهم ان ده رجل عبقري.
3: ايه العبقريه اللي فيه بقى؟
4: لا ده مرعب قوي قوي قوي
3: يعني طبعا. حاجه انا عارف بس انا يعني
4: يعني لا بالنسبه يعني رايي انا وجهه نظر اساتذه كتير. لكن انت بتتكلم على حد يعني تقف مزهوق ناس كتير يعني. الاستاذ ماجد الكدواني.
3: طب ايه بص سؤال مفاجئ.
4: ناس كتير على فكره ناس كتير يعني ستات بقى ما مش ما اعرفش مش
3: بس يعني عامه حد يزودك
4: طبعا. دي جميله
3: تتعلم. والله العظيم مش عارف اقول لك ايه يعني لا يمل. بس الحلقه بتخلص وداخلين على زهر رامي برنامج سيبها دايره الساعه 6 يعني بعد 3 دقائق بالظبط. نورتنا والله العظيم النهارده. وان شاء الله نشوفك
4: ان شاء الله
3: في يعني في مسلسلات تانية كتير.
4: بص هي الناس قالت لي اللي بيجي هنا ربنا بيكرمه.
3: دي حقيقه على فكره والله. طب والله العظيم ابدأ ستوب واتش دلوقتي.
4: معانا قد ايه وقت؟
3: نوتيفيكيشن اشعارات معانا بالظبط. هو رمضان اللي جاي على طول.
4: ما هجي لك تاني في رمضان
3: يا رب
4: في الموضوع ده
3: ان شاء الله.
4: لو جيت لك وانا مش شغال بقى طلع شفت البط والوز والشغل اللي انت عملته ده هيطلع عليك ده وائل على فكره. بس انا بحب اقول برضو الاستاذ وائل هو الصوت الرسمي بتاع دونالد داك. اديهم واحده كمان.
3: بنشكرك تامر امين ربنا يعني ينجحك. وبشكر كمان ايناس سلامه الشواف واقول لكم على الف سلامه. انت قمت من قبل ما تخلص؟
4: لا والله
3: للدرجه يعني ما طايقني يعني.
4: لا يا جدع طايقك طايقك طايقك.
3: لا بهزر بهزر.
4: قفلنا
3: قفلنا خلاص.

0: ان انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6260 جنيه، عيار 24 7154 جنيه، سعر الجنيه 50496 جنيه، سعر الأونصة 224364 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقاً للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. مين موجود اوريدي وسايبه دايره من عيشه بانرجي، ومين لسه فاتح دلوقتي حالا وهي هيبتدي معانا اهو. نبتدي بقى مع بعض كده ايه اخر ساعتين في النهار قبل ما المغرب بيجي كده، ونظبط المود مع بعضينا. قولوا لي عايزين تسمعوا ايه وهنلعب مع بعض النهارده كده كده. وتعالوا نسمع جاد شويري بلبلة.
1: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جاد شويري.
2: انت مسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو، من غير هدوم شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه، عقلي غريب.

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع بالوقت.

احمد الحمزاوي مساء الفل بيقول ممكن اغنيته ماله اسم اسمي كنزي احمد الحمزاوي يا كنزي حاضر وماله اللي هي ايه عمرو دياب القديمه قوي دي اكيد لا صح

لسه مكملين معاكم. 92 رقم الاس ام اس. والحبايبنا بقى انتوا عارفين لما بيجي لنا بقى ايه حفلات وحركات وبالذات في الصيف وكده نحب ان احنا ايه نعزمكم عليها. فالنهارده عندنا تيكتس لحفلة النجم رامي عياش والنجمة روبي, ودي حفلة تبقى جامدة جدا جدا طبعا في مهرجان المسرح الروماني اللي في ساحل الشمالي اللي بيقدموه Unlimited وكود ديفلوبمنت. النهاردة عندنا 6 كابلز يعني او 6 يعني 6 اشخاص يعني 6 كابلز هيكسبوا تذاكر ويروحوا, فده عدد لا بأس به ولذيذ جدا جدا. فبالتالي عندنا اسئلة كتيرة وعندنا لعبة مع بعضينا. هيبقى عندكم الفرصه بقى ان انتوا طبعا لو اوريدي انتوا عارفين ان انتوا يوم 21 اغسطس لو يوم الجمعه 21 اغسطس هتكونوا موجودين في ساحل الشمالي او هتعرفوا ان انتوا تبقوا بتروحوا الحفله وترجعوا يعني مظبطين القصه دي, يلا شاركوا معانا والعبوا معانا. وهسالكم اول سؤال بقى بما ان الحفله لرامي عايش وروبي, فليديز فيرست مبتدي بروبي واسالكم عن روبي. وطبعا روبي مثلت مرارا وتكرارا بس مثلت في فيلم سكوت هنصور. سؤالي بقى, اسم الشخصية اللي كانت بتلعبها روبي في فيلم سكوت هنصور كان اسمها ايه في الفيلم؟ 92 رقم الاس ام اس اسمكم في المسج, وان شاء الله يبقى عندكم فرصة لو حابين تروحوا الحفلة ان شاء الله يوم الجمعة 21 اغسطس اكتبوا اسمكم واكتبوا الاجابة اكلمكم تكسبوا ونظبط ونروح ونطلع الساحل طلعة لذيذة. فيلم سكوت هنصور فاكرينه؟ ايوه بتاع الاغنية دي. روبي كان اسمها ايه؟

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 مية رقم الاس ام اس، وعندنا حفله يوم الجمعه 21 اغسطس الجمعه الجايه في الساحل الشمالي. حفله مفروض ان هي تبع مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي بيقدموه انليميتد وكود ديفلوبمنت. المفروض الحفله للنجم رامي عياش والنجمه روبي، وعندنا النهارده 6 كابلز يعني 12 شخص هيروح الحفله دي من انرجي ومستمعي انرجي الحبايب قلبي يعني. فبالتالي الموضوع والريتم هيبقى سريع والاسئله هتبقى سريعه، واللي يلحق بقى ونبقى ايه منجزي كده ومسرعين، واللي بعت مسج يا جماعه يرد. وبعدين ياسمين بعتت مسج وما ردتش بسرعه، ولما ردت كانت مخضوضه مع انها بعتت كتير قوي الاجابه صح. هاي ياسمين.
1: هاي
0: ازيك؟ انت مخضوضه ليه يا ياسمين؟ انت مش بعت مسج للراديو؟
1: لا اول مره اتكلم على الراديو.
0: ماشي، بس انت اللي بعت المسج صح؟
1: ايوه.
0: وعايز تروح الحفله صح؟
1: نفسي اروح.
0: انا حاسه ان انا كلمتك في وقت غير مناسب، يعني انا اللي اقتحمت فاهم خصوصياتك وبضغط عليك يعني. هتروحي مع مين طب يا ياسمين؟
1: انا هروح مع جوزي وابني.
0: هي هما انت هتاخدي اتنين بس يا ياسمين، يعني تو تيكتس. هتضحي بمين؟ انا اسفه ان انا بطلب منك طلب زي ده.
1: لا الاثنين ما يتضحاش بيهم.
0: ايه؟
1: الاثنين ما يتضحاش بيهم.
0: الاثنين طب هنعمل ايه؟ طب في الازمه دي هتخليهم هم يروحوا تقعد انت؟
1: ممكن انا اقعد وهم يروحوا.
0: ده بجد؟ يا سلام جميله قوي. طب هم بجد تو تيكتس، فهتعملي ايه؟
1: خلاص هروح انا وجوزي.
0: ماشي، وابنك يتفهم عادي
1: يعني؟
0: اه عادي. اه عادي ماشي. انت تحبي روبي وبتحبي رامي عايشه؟
1: اه اكيد.
0: اوكي، وعرفتي الاجابه لوحدك؟ كنت فاكراها لوحدك؟
1: أيوة.
0: يا روب اسمها ايه بقى؟
1: اسكت هنصور.
0: ايه؟ ايوه اسكت هنصور. كان اسمها ايه؟
1: بولا.
0: ايوه شكرا يا حبيبتي. ياسمين رفاعي صح كده؟
1: ايوه.
0: طيب ياسمين استني حد من انرجي هيكلمك عشان تعرفي ازاي تاخدي التو تيكتس بتوعك ان شاء الله، وانجوي وانبسطوا الاثنين. انجوي انبسطوا بالعربي والانجليزي. يلا باي باي.
1: باي.
0: احنا لسه مكملين معاكم، وده اول اثنين هيروح او اثنين كابل يعني هيروحوا، بس عندنا اربع كابل تانيين، فبالتالي عندنا اربع اسئله تانيين، وعندنا فرص تانيه لحبايبنا ان هم يركزوا كده وركزوا معايا كده علشان ايه الدنيا حلوه كده والحفله هتبقى رايقه ولذيذه. هنسال تاني سؤال عن روبي برضو. روبي برضو ماشي. روبي شاركت في افلام مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، ايه بقى الافلام اللي مثلت فيها معاهم؟ 92 رقم الاس ام اس، هتكتبوا اساميكم في المسجز ونشوف بقى ايه نروح على فين. علي نفسها تسمع من ايدي انا من غيرك. احب اطبخ لها طبخه كده واسمعها لها، وخاصه وهي راجعه يعني من مدينه نصر المعادي، موضوع صعب شويه. فانا من غيرك بتوته وهن، وجاوبوا بقى على السؤال.

0: نركز كده مع بعضينا. 92100 رقم الاس ام اس. وبسألكم دلوقتي روبي كممثلة عملت فيلمين مع كريم محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز. ايه فيلم لعبته مع كريم عبد العزيز وايه فيلم لعبته مع كريم محمود عبد العزيز؟ هيبقى عندكم فرصة ان انتوا تاخدوا تو تيكتس وتروحوا الحفلة بتاعت روبي وبتاعت رامي عياش اللي هي يوم الجمعة الجاية اللي هي في الساحل الشمالي. ابعتوا المسجز بتاعتكم واكتبوا اساميكم في المسجز. ولسه برضو بشوف بقى مين عايز يسمع ايه كده كده. برضو اي حد عايز يسمع اي حاجة يبعت بشغله اللي هو عايزه. وعايزة بس جدا جدا على سامح جمعة الشموطي مسا يعني خاص جدا جدا جدا متوصي عليه خالص. ولسه مكملين معاكم و92 رقم الاس ام اس. وتعالوا نسمع اغنية جديدة على انرجي لنسمع محجوب مختلفة ونرجع نشوف مين صحاب الحظ ومين اللي هيروحوا الحفلة تاني. يعني تاني اتنين هيروحوا الحفلة بتاعت يوم الجمعة الجاي.
1: جديد نسمة محجوب على انرجي مختلفة.

0: أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
2: لسه مكملين معاكم، والدنيا زي ما قلت لكم النهارده على السخان جامد جدا عشان عندنا عدد كبير، وان شاء الله كل الناس يعني الحبايب اكبر عدد منهم ممكن يبقى بيجاوب صح يروح يا رب. يعني نفسي كل انا نفسي يعني يبقى معايا فاهمين، افتح لكم الباب كده واقول لكم روحوا يا اولاد كده كده يعني. بس محمد انور مستقتل جامد جدا جدا جدا على هذه الحفله، فده خليني اقول له مساء الخير.
3: مساء النور، ازيك يا زهر؟
2: الحمد لله. انت في بينك وبين مراتك رهان مثلا؟
3: فعلا، لانها كانت عايزه تروح حكيم وانا عايزه اروح طبعا روبي.
2: فانا هكسب يعني هكسب. انا حسيت بتشالنج رهيب، انت بتحاول تكسب.
3: وهي على فكره قعدت تخسر الصبح على على على حكيم، ما عرفتش تجيب
2: حكيم. يعني هي خسرت، هي كانت الصبح مع حكيم وخسرت.
3: دي بقى اكتر مني بكتير، بس انا بقى حظها.
2: سبحان الله، شفت مش كده، مش هي كده، مش كده تمشيش كده. طب هتاخدها معاك بقى الحفله ولا ايه؟
3: ما ماشي هاخدها.
2: يلا بقى نعمل ايه؟ هنضطر. هي كانت هتروح حكيم لوحدها ولا كانت هتاخدك معايا؟
3: لا بصراحة هتاخدني اكيد. طب
2: طيب يبقى احنا انت رايح بقى لمين؟ لرومي ولا الروبي؟ خلينا نبقى
3: لا. والله انا رامي عياش، انا فاكر له اغنيه كنت بحبها اللي هي بتاعت يا حبيبي القلب مال دي.
2: ايوه طبعا حلوه، اجابه وضحت وفهمناها. وربنا يستر.
3: ايوه هي اغنيه واحده يعني.
2: ايوه وروبي طبعا كل اغاني حافظها وفاكرها وكده.
3: طب اكيد
2: متخيله. طب ما ربنا معاك بقى يا محمد. ومراتك تبقى
3: معانا
2: وتنبسط بقى
3: يا رب. ربنا يخليكي، شكرا جدا.
2: لا مكالمه مش كمينه، المكالمه ديت اديتكم تو تيكتس تروحوا بيها حفله روبي ورامي عياش، وان شاء الله تبقى ليله سعيده. وما تتضايقيش يا مدام، كده كده هتتفسحي، كده كده رايحه حفل.
3: ايوه
2: فهتنبسطي، فخير ان شاء الله.
3: ان شاء الله خير.
2: باي باي، استنى مكالمه من انرجي. باي باي.
3: انت
2: طب اخر سؤال بقى، يلا على السخان برضه عشان الدنيا في السخان منه. وانجزوا يا جماعه وابعتوا بسرعه، وابعتوا ايه اساميكم في المسجز، وقولوا لي اخر سؤال عن روبي بقى النهارده. روبي طبعا كان ليها جمله شهيره وافيه شهير جدا في فيلم يوم ملوش لازمه. قولوا لي الجمله او الافيه اللي بنقوله طول الوقت وبنردده. 92 رقم الاس ام اس، واكتبوا اسمكم في

مش عايزه يعني اكد عليكم انه المتاكد ان هو هيبقى في الساحل وعايز يروح الحفله اللي هتبقى في الساحل الشمالي يوم الجمعه 21 اغسطس. هو بس اللي يجاوب ويرد على التليفون على طول اول لما تجاوبه صح. 92 رقم الاس ام اس. اخر سؤال عن روبي. ايه الجمله الشهيره لروبي في فيلم يوم ملوش لازمه اللي في شهير جدا اللي كانت بتكررها وتقولها ونخاف منها لما تقولها؟

0: مروه رشوان مش يحيى انت بتاعي انا، لا في اشهر من كده وما بتقولوا بنترعب كلنا وكده يعني في احداث الفيلم طبعا. وبسألكوا عن الجمله اللي كانت دايما روبي بتقولها في فيلم يوم ملوش لازمه، الافيه الشهير جدا جدا جدا اللي بعدها بتنقلب الاحداث بقى راسا على عقب دايما، والناس بتبقى مخضوضه كده اهو وتقعد تجري لما تقولها. 92 رقم الاس ام اس، هتكتبوا ايه الجمله، تكتبوا اسمكم لو اوريدي عارفين وحابين تروحوا الساحل الشمالي يوم الجمعه 21 اغسطس حفله روبي، حفله رامي عياش، انت وحد او انت وحد، هم تو تيكتس هتاخدوهم للي هيكسب يعني اللي جايه ديت اللي هيجاوب على اللي جايه دي. وقولوا لي كده وانا عايزه اكسب كل الناس، بس مش هيروح غير اللي جاوب صح عشان يبقى ايه برضو ايه بشرف ونزاهه. فين يا ولاد؟ في الساحل الشمالي. مين اللي عاملها يا ولاد؟ انليميتد وكود ديفلوبمنت. ده ايه ده يا ولاد؟ ده مهرجان المسرح الروماني اللي في الساحل الشمالي. ماشي، وحفله ايه قلتوا؟ النجم رامي عياش والنجمه روبي. التيكتس اوريدي موجود على تيكتس مارشال، اي حد مش عارف يا يعني ياخد مننا يعني الانفيتيشنز، بس التيكتس اللي معانا النهارده لسه عندنا يعني اربعه تانيين عندهم الفرصه ان كل واحد ياخد معاه حد كده ويروح الحفله لو جاوب
1: علي الالفي.
0: علي مش رايح بقى
1: على انرجي، مش رايح الساحه.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541،
3: الرقم الضريبي 530638 312.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفه العلاج اقل، عدد الجلسات اقل، الاعراض الجانبيه اقل. العلاج بالمجان للاطفال 57-357، اما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجيه بيدخل في تكلفه علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج اطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: احنا لسه مكملين معاكم والدنيا ولعه جدا جدا جدا. واضح ان يعني ناس كتير عايزه تروح الحفله دي. طيب انا كنت هسالكم على الافيه الشهير وكنت بقول لكم ده اخر سؤال لروبي, وبعدين جات لي ايه يعني مطالبات بانه ما يبقاش اخر سؤال عن روبي, يعني واضح ان روبي اسهل في المعلومات والدنيا اون فاير. وحواش يا حواش
1: يا زهره عامله ايه؟
0: اخيرا سبت حاجه بجد.
1: لا
0: غير ثقتنا غير برافو غير الضحكه يعني كسبت أنا بقى حاجه.
1: انا كسبت صداقتكم اصلا يا ماشي والله العظيم اقسم بالله بحبكم كلكم والله العظيم.
0: هتروح مع مين يا حواش؟
1: بصي الاسبوع اللي فات رحت حفله كده, المهم ما خدتش واحد صاحبي اسمه شيكا فقعد يقول لي بقى يا عم عايزين نروح مع بعض مش عارف ايه, فهاخده الاسبوع ده ان شاء الله.
0: صح عشان عشان
1: وكنت مصمم ان انا اكتب عشان كده والله عشانه يعني
0: كان هينفسن جدا لو ما جاش معاك شيكا.
1: ده هو زعلان مني اصلا يعني بيقول لي انت تروح مع فلان وفلان ممكن ما تروحش معايا وهو صاحبي قوي يعني فاهماني. بس انا يعني قلت فرصه الحمد لله ركنت العربيه ونزلت لك.
0: يعني انت عملت المجهود ده كله علشان خاطر شيكا؟ شيكا سامع طيب بالمجهود اللي اتعمل عشانه؟
1: لا بس ريكورد الكلام ده وانا بعتوله.
0: يعني ده صحوبيه جامده جدا والله. طيب ماشي قول لي بقى ايه الافيه اللي احنا بنتكلم عنه اصلا؟
1: الافيه بتاع كده بوسي زعلان. انا اصلا لما لقيت نفسي ان انا لسه ما حدش كلمني كنت اقول له كده حواجه زعلان.
0: انا بس عندي سؤال بقى يا حواش والله, يعني سؤال قولي. انا عارفه ان هو متاخر قوي بس في وقت زي ده بقى في حاجات اوفيشال وكده احب اعرف انت اسمك ايه اصلا؟ يعني انت
1: محمود
0: حواش؟
1: محمود.
0: ماشي اوكي. استنى بقى مكالمه من انرجي يا محمود وروبرتا وشيكا وبسطوا جدا جدا واتمنى الحفله تبقى حلوه وترجعوا تقولوا لنا عملتوا ايه.
1: يا رب دايما. شكرا ليك يا زهر. شكرا ليك
0: جدا جدا. 92 رقم الاس ام اس احنا لسه مكملين معاك وبناء على طلب الجماهير سؤال خلاص بجد بقى سؤال اخير لروبي وسؤال سهل جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. ايه اسم اول البوم غنائي طرحته روبي؟ كان سنه 2004. اسمه ايه واسم طبعا اغنيه شهيره جدا من هذا الالبوم
2: جديد على انرجي سالي احمد خليك

0: طب انا عارفه ان السؤال كان تريكي لان انا ما بسالش على اول سنجل نزلته روبي يا امينه ولا اول فيديو كليب ولا لا انا بسال على اول البوم كان اسمه ايه. كان في اغنيه بقى في الالبوم جامده جدا جدا جدا على اسم الالبوم مش الاغنيه اللي انت بعتها مش بيداري كده. من الاخر 92 رقم الاس ام اس اخر سؤال عن روبي وفرصه يعني قبل الاخيره اللي اي حد عايز يروح حفله الساحل الشمالي ويبقى موجود ويقدر يبقى متواجد يوم الحفله في الساحل الشمالي 21 اغسطس حفله رامي عياش وروبي. ابعتوا مسجاتكم واكتبوا اساميكم والاجابه اول البوم خالص 2004 كان اسمه ايه لروبي. سهله قوي المفروض السؤال تريكي او بس
1: جديد. تامر حسني في القلب انت على انرجي. ازعل

0: نخش على الساعة الثانية ونبتدي نخش على سيرة رامي عياش. لسه فاضل تلات أشخاص هيروحوا، بس السؤال دلوقتي سهل جدا جدا جدا، فرصة كبيرة جدا جدا جدا. أول ألبوم لروبي كان اسمه إيه؟ على اسم أغنية
1: كايروكي
0: خطيرة برضه.
1: تاتا تاتا على إنرجي.

Energy Team 90.1 المزيكا لعبت جديد لطيفة على Energy حب

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم 92% رقم الاس ام اس، واتمنى الناس بتبعت مسجز واجابات صح تبقى مركزه مع موبايلاتها ويردوا على طول. مروه من الناس اللي مستقتله وردت على طول بصراحه، بس قبلها كان في 3 ما ردوش، فده واضح ان هو مكتوب لك ونصيبك يا مروه.
1: ايوه
0: مساء الفل عليكي.
1: مساء الفل يا حبيبتي، عامله ايه؟
0: انا زي الفل طول ما انتوا بخير. هتروحي مع مين؟
1: هروح مع جوزي.
0: نايس نايس. هتدبسيه ولا هو عارف ان انت بتعملي المحاولات دي؟
1: لا هو عارف، عشان انا تقريبا مسرح الروماني كل حفلاته بروحها معاه.
0: انت رايحه جايه مع اوكي نايس.
1: ايوه.
0: نايس نايس. طب حلوه قوي.
1: لا وبعدين على فكره انا فرحانه جدا عشان كمان عيد ميلادي.
0: ايه ده امتى؟
1: يوم، هو المفروض بعديها بيومين.
0: نايس. طب يا حلو نقعد 4 ايام نحتفل، ايه المشكله؟
1: ايوه ايوه.
0: كل سنه وانت طيبه يا مروه.
1: وانت طيبه يا زهره. وانت طيبه يا حبيبي.
0: بس سنين كتير حلوه، يا رب تنبسطوا ان شاء الله في الحفل.
1: يا رب ان شاء الله. يا
0: الاجابه بقى كانت ايه بقى الاجابه؟
1: ابقى قابلني.
0: ابقى قابلني. ناس كتير أيوة. قالت حاجه، اي حاجه تانية غير ابقى قابلني، مع انه الاجابه كانت سهله قوي.
1: سهله قوي يعني،
0: وكنت شايفه ان هو سؤال سهل قوي، بس دايما اللي انا بفتكره سهل بيطلع معرفش ليه صعب.
1: ممكن يكونوا مش واخدين بالهم او ناسين الالبوم ده.
0: ممكن جدا طبعا. بس تمام يعني، احنا انت كسبتي في الاخر. اخر سؤال عن روبي.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. ماشي اللي جاي مش اصعب يا شباب. ثانك يو مروه. باي باي.
1: باي باي يا حبيبتي. باي باي.
0: اللي جاي مش اصعب خالص، بس اللي جاي خلاص يعني عن بقى ايه النجم رامي عياش، بما انه ايه نفس يعني الحفله فيها برضو رامي عياش وروبي، وهو سؤال سهل جدا جدا حقيقه، علشان ايه فاضل شخصين اتنين بس، يعني فاضل 4 تيكتس بس لحبايبنا اللي عاملين مجهود وبعتين مسجز. ان شاء الله يعني ايه الناس اللي عامله مجهود دي يبقى ليها نصيب وتروح الحفله. رامي عياش عمل دوات شهير جدا جدا جدا مع نجم مصري جدا جدا جدا. هو مصري جدا ومهم جدا. عايز اعرف اسم الدوات ده ايه؟ 92% رقم الاس ام اس. سهله جدا اهي. ابقى قابلني فاكرنا. حلوه قوي.

بصوا يا جماعه، يعني عندي خبر سيء جدا، ان اللي بيجاوب صح ومش كاتب اسمه للاسف ما بيبقاش معانا، يعني ليه فرصه معانا قوي في وسط كل المسجز والزحمه، وبالذات في يوم زي ده وبيبقى الناس كلها عايزه تروح. فبليز اكتبوا اساميكوا اولا في المسجز. في ناس جميله جدا، في واحد بعت يعني مش كاتب اسمه، رقم اخره 978، وكاتب الاجابه صح، قال لي بس بصراحه مش عارف اروح الحفله. فده لذيذ بيلعب معانا حتى لو مش رايح الحفله. حواش برضو من الناس اللذيذه جدا، بس لذيذه قوي بقى حواش، غير ان هو كسب، هو بعت وبيقول انا كسبت خلاص، بس بعت بقى الاجابه. عارفين الطالب اللي هو بيجيب اصعب حاجه في السؤال، يعني اللي هو بيقعد يلف حوالين السؤال فيجيب اصعب حاجه فيجاوب حاجه عبقريه مختلفه خالص عن الاجابه الصحيحه. حواش عمل كده بالظبط، يعني ودنك منين يا بابا؟ مش دي دوكها، دي كانت مع ابنه دوكها بقى. وانا اصلا بسالكوا بقى على النجم رامي عياش، وودتوني في حته ثانيه، انت ودتني في هناك، ما بقول لك انت لخبطت جامد قوي. دلوقتي رامي عياش عمل دوات شهير جدا مع نجم مصري كبير ومهم جدا. فسؤالي ليكوا، ايه هو اسم الاغنيه او الدوات اللي اتعمل؟ 92100 رقم الاس ام اس، ونسمع بقى يا حواش محمد عدوي.

0: لسه مكملين معاكم ولسه الفرص مستمره ولسه عندنا يعني تيكتس لحفله يوم الجمعه 21 اغسطس لنجم رامي عياش ونجم روبي اللي بيقدموها انليمتد وكود ديفلوبمنت مهرجان المسرح الروماني اللي في الساحل الشمالي. فبالتالي اللي بيجاوب لازم يبقى متاكد ان هو رايح الساحل الشمالي يوم الجمعه علشان يروح الحفله دي. وناس كتير قوي بتجاوب صح وناس من بدري مصممه. خديجه من الناس المصممه من بدري. هاي ديجا.
1: هاي زهره.
0: عامله ايه؟
1: الحمد لله.
0: عندك كم سنة؟
1: عندي 18.
0: نايس. وإيه مستمتعة على الحفلة أو نفسك تروحي؟ جدا
1: جدا.
0: بتحبي إيه، روبي ولا رامي عياش ولا الاثنين ولا الحفلة؟
1: لا بموت في ماما الاثنين.
0: عمال نايس نايس. طيب قولي لي هتروحي مع مين؟
1: هروح مع مامتي.
0: هتروحي مع مامتك، حلوة قوي. مش وهتعرفي تبقي موجودة في الساحل اليوم ده وكله صح؟
1: اه.
0: طب والإجابة إيه بقى يا أستاذة؟
1: معلش مش
0: سامعه الاجابه بقى بتاعت اخر سؤال. انت جاوبتي على كل اسئله سو فار، بس اخر سؤال بقى، الدوات اسمه ايه؟
1: احمد عدويه.
0: احمد عدويه. والاغنيه اسمها ايه؟
1: الناس الرايقه.
0: الناس الرايقه. واضح ان ماما هي اللي مجاوبه. ماشي عادي، يعني اجابه ماما على موبايل خديجه هنودينا الساحل كده كده. فاتبسطي ديجا وتستني يعني مكالمه من انرجي ان شاء الله. اوكي يا طبعي. 92 رقم الاس ام اس لسه مكملين معاكم. فاضل سؤال.

باند رامي عياش لحفلة رامي عياش للناس بقى اللي ايه عندها فرصة أخيرة، آخر حد معنا ممكن يكسب معنا النهاردة آخر 2 تيكتس. والسؤال اللي هو ممكن يبدو صعب ولكن هو سهل جدا لأن الإجابة في السؤال، فنركز مع بعض هتوصلوا عادي جدا جدا جدا. السؤال بيقول ايه اسم الألبوم اللي أطلقه النجم رامي عياش في 2025 للاحتفال بمرور 25 سنة على مسيرته؟ سؤال سهل جدا جدا لأن الإجابة زي ما قلت لكم في السؤال 92100 رقم في السؤال 92100 رقم الاس ام اس، اكتبوا اسمكم في المسج، هيبقى عندكم آخر فرصة لآخر 2 تيكتس لحفلة رامي عياش وروبي يوم الجمعة الجاية.

بقى ما يجوش هنا خالص يسمعونا بس، لكن احنا هنا في الناس المبسوطه وبتضحك على طول وعايزين يروحوا كمان حفله ساحل يوم الجمعه الجايه. سؤال، اخر سؤال معانا النهارده، اخر حد ممكن يكسب معانا اخر تو تيكتس معانا النهارده لحفله يوم الجمعه بتاعت رامي عياش وروبي. وسالنا اسئله كتير قوي عن روبي، وسالنا سؤال عن رامي عياش، والسؤال ده اخر سؤال عن رامي عياش يبدو صعب ولكنه سهل جدا، وهديه والله لو ركزتوا هتلاقوا هديه مني ليكوا. ايه الالبوم اللي نزله رامي عياش، نجم رامي عياش، في 2025 احتفالا بمرور 25 سنه على مسيرته؟ اكتبوا اسم الالبوم، اكتبوا اسمكم في المسج، هيبقى عندكم اخر فرصه ان انتوا تروحوا الحفله. وجوزيف عطيه مش رامي عياش، عشان وانا صغيره كنت بتلخبط. ده اعتراف خطر قوي.

بيقول وانا زيك والله كنت بتلخبط بينه وبين جوزيف. شفت يعني الحمد لله انا بحس ان انا مش لوحدي برضه, بس هو كان اعتراف برضه جيب عفويه شديده يعني, شوف رد اعترف بيه قوي. 92 رقم الاس ام اس, اسم الالبوم نزله اخر البوم نزله رامي عياش في 2025 مرورا يعني احتفالا بمرور 25 سنه على مسيرته. والله السؤال الاجابه في السؤال

طب احنا لسه مكملين معاكم، عندنا فرصه واحده بس لحد واحد بس الاخر، تو تيكتس للحفله ليوم الجمعه اللي جايه اللي هي حفله رامي عياش وحفله روبي. فبالتالي لو هتجاوبوا على السؤال صح هي دي هتبقى فرصتكم الوحيده والاخيره. والسؤال يبدو صعب ولكنه سهولته في ان زي ما بقول لكم انا بديكم هنت كبير قوي وكلو كبير قوي ان انا بقول لكم الاجابه في السؤال. رامي عياش نزل البوم سنه 2025 يا البير ويا هنا، اوكي سنه 2025 نزل البوم. الالبوم دوت كان بيحتفل فيه بمرور 25 سنه على مسيرته. فقولوا لي اسم الالبوم دوت عشان هو مش سيره الحب. وبعدين ايه البير؟ الحمد لله ان انت كاتب اسمك ومسجله عندنا بالانجلش البير. ليه بقى؟ لان عمال اقول ايه، عمال اقراها سيره الحب، سيره حب البير، انا مش فاهمه. وهنا البير وهنا طبعا، فانا طبعا مش عارفه ليه عمال اقول لكم حاجات ان انا ما ينفعش اقولها، بس بجد عمال اقراها عشان هي بعيده قوي عن الاجابه. سيره حب البير وهنا، ف هاي البير مش سيره الحب. هاي هنا سوري.

0: נזיקה לאהבתה.
1: جديد شرنوبي غربة على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي.

0: الوقت بيخلص وانا بواضيع معاك. وطبعا منافسه شديده جدا ما بين عمرو الوكيل ومصطفى رشوان الحقيقه. ولكن البير انت مصمم تكتب غلط وتقول غلط، مش لمه الحبايب، مش حبايب، مش سيره الحبايب، مش قصه حبايب، مش لمه، مش هنا. وقعدت كتير قوي اقول ان الاجابه في السؤال يا راجل، والسؤال في الاجابه، والاجابه في، يعني مش كده. 92 رقم الاس ام اس بعد الاغنيه دي لازم نحدد، غالبا يا مصطفى يا عمرو، يعني غالبا يا مصطفى رشوان يا عمرو الوكيل. 92 رقم الاس ام اس. ولكن هنشوف برضو سؤال بيقول اخر البوم نزله رامي عايش في 2025، وكان الالبوم دوت احتفالا بمرور 25 سنه على مسيرته يعني الفنيه. الالبوم اسمه ايه؟ اكتبوا اسميكم في المسج نشوف مين بقى
1: جديد. احمد سعد على انرجي. يا ولا يا ولا.

0: طيب عايزه اقول ان في ناس كتير جاوبت صح برضو بصراحه، محمد هاني، محمد سباعي، هاني عوني، في ناس مش كاتبه اساميها بس جاوبوا صح كتير. الحقيقه البير هو اللي كان مصمم يغلط، بس كل دول كانوا كاتبين اجابه صح، ولكن كان في الاجابه تكون غلط. انا لازم الاجابه تكون غلط، انا غاشش. البير انت غاشش والاجابه غلط كمان الاثنين. يعني نوت اونلي بات اولسو، الموضوع كان صعب قوي. طب انت لما تعرف الاجابه هتتجنن، لان انا عماله اقول الاجابه في السؤال. عمرو وكيل طبعا كان عنده حرب مش طبيعيه مع مصطفى، بس مصطفى الحقيقه من بدري اصله كمان حاضر ومصمم. يا مصطفى مساء الفل. مساء الفل.
1: مساء الجمال، ازيك عامله ايه؟
0: انا زي الفل والله. انت رايح مع مين الحفل؟
1: ما بلاش احرج بقى، مش لازم اقول على الهوا.
0: مش هتقول على الهوا ليه؟
1: مع مراتي يا سيدي.
0: طب يا سيدي انت بتعمل حاجه غلط.
1: اضطريت اروح مع مراتي، مفيش حاجه.
0: انت كنت ناوي تعمل حاجه تانية؟
1: ايوه.
0: اتقفشت يا مصطفى، وانا اللي قفشاك. ومعايا نمرتك
1: على فكره. ممكن اجيب لك، تاكت فور فري.
0: لا يا عم شكرا، عندي تيكتس فور فري عندي انا يا عم. المهم انت خد مراتك كده. طب انت ليه مصمم في الحفله؟
1: طيب انت سيلفر ونزلينا الجولد.
0: حاضر. قول لي ليه كنت مصمم تروح الحفله دي قوي؟
1: والله بصي، عشان عيد ميلادها.
0: الله.
1: هي بتحب رامي وانا بحب روبي.
0: نايس. والله برافو. نايس. خطير والله. فقلنا نروح بقى كل واحد يروح اللي بيحبه يعني.
1: ايوه بالظبط كده. ما انا مش هقعد معاها في الجزء بتاع رامي، وهي مش هقعد معايا في الجزء بتاع رامي.
0: اصلا. لذيذ يا مصطفى، جدا جدا. طب قول لمراتك ان انت يو ميد ات، وكل سنه وهي طيبه، ويا رب تقضي عيد ميلاد لطيف جدا جدا، والحفله تبقى لذيذه.
1: يا رب.
0: يو ايرند ات يا مصطفى والله.
1: الحمد لله. بصي عشان هنزل اسجد دلوقتي، بس الواد لسه بيلعب تمرين بعد الماتش ان شاء الله.
0: خلص ماتش واسجدوا سوا. شكرا يا مصطفى. اغنيه دي بقى عشان خاطرك كده، عشان انت لذيذ جدا.
1: ربنا يخليك يا حبيبتي.
0: استنوا بقى مكالمه من انرجي، وانت كمان انجوي يور داي، وانجوي بقى الحفله مع مراتك الحلوه.
1: باذن الله باذن الله. الجولد ولا البي اي بي؟
0: كل حاجه حلوه ان شاء الله.
1: اوكي يلا
0: باي باي.
1: نايس تو توك يو. يلا باي باي.
0: باي باي.

قوي بقى في الايام اللي زي دي كده، الروح الرياضيه واللذيذه والمستمعين اللي بيضموا على بعض وكده. عمرو الوكيل طبعا كان منافس قوي جدا جدا جدا لمصطفى، بس بعت دلوقتي بقول له مبروك يا درش، لذيذ قوي يا عمرو. طب اعمل ايه بقى، وده اجيب لك تيكتس من عندي ولا اعمل ايه؟ تزعلش مني بكره.

0: طب ما توجعوش قلبي بقى وما تزعلنيش، عشان انا والله العظيم يعني ما قمتش من من الساعتين دول، عشان بجد عمال بكلم ناس كتير قوي قوي، وكان نفسي اكبر عدد ممكن يكسب، بس انا كده كده من الاول عندي هم ستة بس اللي هيكسبوا، فما حدش يزعل مني. حد بيقولي والله جاوبت كل الاسئله بس مبروك للي كسبوا، انا اسفه والله مش بايديا خالص، ولو بايديا والله اديكوا كلكوا كل الحفلات. شكرا. يا في حد بقى بيلومني كمان، شكرا يا زهره اني ما رضيتش اتصل ببنتي طول البرنامج عشان خفت تكلموني، انا اسفه والله انا كلمت ناس كتير قوي، وفي ناس ما كنتش اكلمها، ولما الناس ما ردتش كلمتها فده نصيبهم برضو، ما تزعلوش مني. بس اوعدكم ان انا بكره ان شاء الله في برضو عندي حفله تانية، وعندي برضو تيكتس تانية، وعندي حاجات تانية، ويعني دايما كده خليكم سايبينها دايره، هتلاقوا دايما عندنا حاجات لطيفه اقدر يعني ايه اصالحكم بيها، ما حدش يزعل مني. وهحاول اعوضكم والله في اللي جاي كله يعني. طيب احنا كده اوفيشلي خلصت الحلقه النهارده وخلص الكلام يعني، بس كان حد طالب يسمع تامر عاشور، هيسمع بعد الفاصل اللي جاي، الفاصل اللي جاي اخر فاصل، فاقول لكم ما تزعلوش مني مره تانية للي ما كسبوش، والف مبروك للي كسبوا، واستنوني بكره في حلقه جديده من سبع دايره، وبكره عندنا اكتيفيشن تاني وعندنا حفله تانية والله، وهحاول اعوض اكبر عدد ممكن من المستمعين الحلوين، ومش بايديا خالص خالص خالص صدقوني، ولو بايديا اوديكوا كده كده واشيلكوا على راسي كده، واروح نروح كلنا يتوقفوا كده على راسي كله، فما تزعلوش. خلصت حلقة النهاردة وخلص الكلام. سلام.
1: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش،
2: القلب بيشتاق لك.
1: روبي، تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: مهم جداً إنك تكون إن وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم إنك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: أنا أحمد رضوان، جمال في مسلسل عرض وطلب وشعراوي في مسلسل النص الثاني. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأربع، برنامج قضاء أخف من قضاء.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

0: جليل.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: Blast from the past.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: مهم جداً إنك تكون إن وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم إنك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: أنا أحمد رضوان جمال في مسلسل عرض وطلب وشعراوي في مسلسل النص الثاني. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأربع، برنامج قضاء أخف من قضاء.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، أنا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى أنت والحر.
4: جديد زياد زازا وزينة وحياة عيونه على انرجي

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد علي الألفي على انرجي. مش رايح الساحل.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر
1: جديد احمد سعد على انرجي. يا ولا يا ولا.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس النجم حكيم

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري.
1: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبعنا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه عقلي

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد نسمة محجوب على انرجي مختلفة.

0: Energy 92.1 المزيكا
1: المزيكا
0: لعبتها
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس رامي عياش
3: القلب بيشتاق
2: روبي تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1
4: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي
5: انا احمد رضوان جمال في مسلسل عرض وطلب وشعراوي في مسلسل النص الثاني استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاربعاء برنامج قضاء اخف من قضاء
4: في انرجي مكمله وهتستضيف نجوم اثبتوا نفسهم واللي متوقعين انهم هيكونوا نجوم بكره

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد والاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 3 4 من الساعة 12 للساعة 2 هنتكلم عن تفاصيل كتير، موضوعات كتير، نهزر ونتكلم ونغني ونعمل كل حاجة. ولكن كل الناس اللي بتسمعني ابعتولي حالا على 92.1 مودكو عامل ايه، عاوزين تسمعوا ايه، مود بتاعكم فين، تدوا يومكم كده النهاردة كام من 10 لحد ونسمع الاغنية دي ونخش في اول موضوعاتنا. يلا بينا.

0: هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين معاكم فاضة خف من قضى يا قضى. صباح الفل عليك. المود تمام النهاردة جدا. ده هيسوم صباح الفل يا رب. دايما يا صديقي يومك يبقى تمام والمود يفضل دايما في التمام. ماشي سلمى بتقول لي يا قضى النهاردة اليوم كان متعب جدا وكان مليان احداث وتفاصيل. يعني برضو اليوم حلو ده مليان احداث وتفاصيل، بس اهم حاجة تبقى احداث كويسة مش احداث وتفاصيل صعبه او احداث وتفاصيل رخمه. يعني ده مهم جدا. انا النهارده عايز اتكلم معاكم في اكتر من حاجه، ولكن عاوز اتكلم على التقدير. التقدير ده حاجات كلنا بنحتاجها، بنحتاج نبقى ناخد تقدير من الناس وبنحتاج ندي تقدير للناس. يعني انت ايه الحاجه اللي تحس محتاج تتقدر فيها شويه؟ الستات محتاجة تتقدري في ايه؟ محتاجة تتقدري في تعبك في البيت، في مجهودك في الاولاد، في مجهودك في الطبخ، في في في في. وانت محتاج تاخد تقدير في ايه؟ تقدير ان انت بتمشي كويس في العربية، تقدير في شغلك، تقدير في ايه؟ الحاجة اللي محتاج الناس تقدرك فيها ويقولك عليها شكرا انت عملت شغل حلو. مش شرط مكافأة يعني، لكن تقدير معنوي كده.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: بص يا ده، هو التقدير بقى حلو جدا جدا جدا، سواء كان تقدير بقى معنوي كان تقدير غير معنوي، التقدير في كل اشكاله كويسه. وانا بكون محتاج تقدير لما اقعد اذاكر. ده انت طالب كمان، لا ده انت مفيش تقدير بقى، ده انت كده مفيش، انت اصلا كده مفيش تقدير. لا والله تستاهل، تستاهل يا باشا. اللي يعمل اي حاجه حلوه لازم نديله كلمه حلوه يا جماعه، يعني والله نحاول نقدر بعض، نقدر بعض كده بكلمتين حلوين، وده جميل يعني. بس انت هل انت بتقدر الناس؟ انت ماما بتعمل اكله حلوه بتقول لها الله يا ماما حلوه الاكله دي. والله يا جماعه التقدير كان بيبقى معانا من واحنا صغيرين في الحياه، يعني وانت صغير كده في البيت تلاقي مثلا ايه، اما يكون ماما عامله اكل تلاقي دايما بابا يقول لها ايه، الله تسلم ايدك يا ست الكل، ايه الاكل الحلو ده. فالطفل بيتعلم يعمل ده، سواء الحاجه عجبته او ما عجبتوش لازم يقدم شكر للي تعب ووقف وعمل كل الحاجات دي. فهل انت بقى بتعمل كده اصلا ولا عاوز الناس تقدرك انت بس؟

لسه مكملين معاكم في هذا خف من هذا، وبنتكلم مع بعض عن التقدير والحاجة اللي انت محتاج يبقى ليك تقدير فيها، تحس كده ان انت متقدر. عايز احس ان انا في الجزئية دي متقدر. بص يا هذا، انا عموما لما بحب اعمل اي حاجة احب احس ان انا واخد فيها تقدير، يعني اي حاجة اعملها لازم اتقدر عليه. طب هل انت بقى، سؤال العكسي، هل انت بتقدر الناس لما تعمل لك حاجة اصلا؟

اتكلمنا عن الموضوع الأول التقدير، ولكن هناخد التقدير في حتة تانية ونروديه كده ترقيص الموضوع جوه التقدير برضو، ولكن لما نسمع الأغنية دي.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

لسه مكملين معاكم في هذا خف من هذا. قلت لكم هناخد التقدير لحته تانية شويه، وتعالوا ناخد التقدير لحته كده ايه لتقدير الاشياء. في ناس كده بتقدر الحاجات، في اللي بيقدر عربيته جدا، في اللي بتقدر الشنطه بتاعتها، في اللي بيقدر جزمته، في اللي بيقدر، يعني كل واحد عنده تقدير في حاجه. انت بتقدر حاجه من حاجاتك، حاجه من حاجاتك الجماد، حاجه جماد من حاجاتك قوي؟

0: Energy in with Sain 0.1.
1: In Mesika, Labit.
2: لسه مكملين معاكم في هذا اخف من هذا وبنتكلم على تقدير الحاجات. وفي محمود قال لي هذا انا بقدر موبايلي جدا جدا جدا.

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
2: الريحه الفظيعه دي
1: مش هيبقى انت والحر.
3: لسه مكملين مع بعض والتقدير اخدنا بعض من الاشخاص للحاجات. في ناس بتقدر العربيه، بقدر موبايلي، ولكن في ناس بتقدر لبسها. يعني في ناس بالنسبه لها اللبس ده محدش يلمس لبسي، محدش يجي ناحيه اللبس بتاعي، وتحديدا بقى الكوتشات والجزم. يعني تحديدا في ناس بالنسبه لها الجزمه دي لو حد خبط جزمته ممكن يرفع عليه قضيه.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: انرجي مزيكا لعبتها.

0: لسه مكملين مع بعض وهنخش في موضوعات تانية وهنخش في ألعاب تانية وهنخش في بعض التفاصيل الأخرى. هلعب لعبة معاكم كده في الساعة الربع اللي جاية دي، فجهزوا معايا بعد الأغنية.
1: جديد شرنوبي على انرجي زي الغجر.

لو كل واحد فينا رجع كده لتاريخ ميلاده وشاف ايه الحاجة اللي حصلت في اليوم ده مهمة، يعني مثلا انت مولود سنة 92 يوم كذا، لو رجعت لليوم ده تشوف ايه اهم حاجة حصلت في مثل هذا اليوم هتلاقيها ايه؟ تعرف تغش وتبعت لنا؟

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده. ايه الكاتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟
1: جديد
2: يعني ابو حميد بعت لي بيقول لي احمد عباس بعت لي يقول لي هذا انا نفس تاريخ اليورو انا ادي اليورو. طب يا عم طب يا عم شوف ده انت بقيت بكام دلوقتي؟ ده انت غليت قوي يا باشا.

يا ده انا تقريبا دفعة الايفون. يا سلام، ايه الناس يا جماعة، ايه الناس الجميلة دي؟ انا خايف ادور الاقي نفسي دفعة الزلزال ولا حاجة، ولا انفلونزا الخنازير، ولا

يا ده سمعنا حاجة لأدل من عناية، ده كان من نص ساعة كده. سلمى، تفضلي يا أستاذة سلمى. فاضل معايا تراكين كمان، تحبوا نروح فين بيهم؟

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: تقدر تسمع إنرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
3: للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم على ألف خير في حلقة بكرة. بكرة معايا ضيف مفاجأة بإذن الله، أشوفكم بكرة، سلام.
4: ولا عش ولا كان.